الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: تسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلنا.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

صباح الخير، صباح المحبة، صباح النشاط، صباح بداية يوم جديد مستمعين الأحبة. أكيد يوم جديد وأسبوع جديد وبداية جديدة، نقطة لكل اللي صار لنا من الأمس ومن أول السطر. نقول أهلا وسهلا بالحياة.

أكيد صباح المحبة لكل من انضم لنا على الشبيبة على 97.5 في مسقط وفي مسقط شمال وجنوب البطنة و98.5 في ظفار، وتحية أكيد لكل من يستمع لنا عبر الشبيبة على يعني منصات الشبيبة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. أكيد نصبح عليكم وانتم من لكم كذا يعني بدايات جديدة وبداية أسبوع رائع وبداية أسبوع مليء بالتوفيق والتبريكات وكل اللي انتوا تبونه وكل اللي في بالكم بإذن الله تعالى يتحقق. إذن يوم الأحد 19 من يوليو، يعني تقريبا شهر يوليو كذا بادي يخلص بسرعة أو قاعد يخلص بسرعة، ما أعرف، حسيت شهر يوليو سريع جدا. فصباح الفرص الجديدة والبدايات الجميلة، صباح الخير للماضين في سبل الحياة تحقيقا لمعنى الحياة، وصباح المحبة وصباح السعي الذين يحيكون ثياب الإنجاز بخيوط الإرادة والعمل، الساعين بجد نحو أهدافهم دون كلل أو ملل، الذين يزرعون خطواتهم بتذكر جمال غاياتهم. أكيد نحن دائما على الموعد على الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 9 صباحا. يا جماعة بقول مساء، وعدني حبيبي. هذه تحية أكيد في الإخراج عاهد الزجالي وفي التقديم أبرار المشيفري، وأكيد كذا يعني ابتدأ مشوار صباح الشبيبة وابتدأ مشوار الشبيبة ككل برامج الشبيبة، فخلكم كذا مثبتين الموجة على الشبيبة. وعدني

صباح المحبة وصباح السلام وصباح النقاء، صباح كذا البدايات الجميلة، وصباح كذا يوم الأحد نبدأ بيوم جديد. وأكيد ممكن الأغلب الحين متجه صوب ظفار، والأغلب أيضا رايح خلاص هو في خريف ظفار وفي ظفار. فخلونا كذا يعني نذكركم بعض الفعاليات الموجودة في ظفار اللي ماخذ أطفاله وحاب إنه يخلي أطفاله كذا يستمتعون بخريف ظفار. ما ننسى مستمعينا فعالية وقت الطفل، رحلة استثنائية غنية بالفعاليات التعليمية والأنشطة الترفيهية، تأخذ بالأطفال إلى عالم من التعلم والمرح. تتكون أكيد باقة متنوعة صممت خصيصا لتمزج بين التعلم والمرح، تتضمن ورش فنية وأشغال يدوية تطلق العنان لخيال طفلك وإبداع طفلك. وأيضا مستمعينا لا ننسى أن مهرجان خريف ظفار دائما يزخر بالعروض المسرحية التفاعلية اللي تحاكي عقول الأطفال وتشعل فيهم روح القصة والمغامرة، إلى جانب الألعاب والمسابقات وأركان تعليمية تشجع على القراءة والاطلاع. أيضا ما ننسى أبرز فعاليات للأطفال في مهرجان خريف ظفار مستمعينا، طبعا غابة المغامرات وكذلك فعالية الغابة المضيئة، وأيضا ما ننسى فعالية الغابة العجيبة، وكذلك بعدنا ما زلنا في الغابات غابة المرح والغابة البرية وأيضا المزرعة والمتاهة. إذن في مهرجان خريف ظفار مستمعين الأحبة في فعاليات وقت الطفل يمكن للأطفال بمختلف أعمارهم أن يتعلموا ويلعبون ويبدعون في فضاء آمن، ويعزز أكيد من مواهبهم الطفولية وقدراتهم والانغماس في عالم من المرح والتعلم. أكيد لما نقول خريف صلالة أو خريف ظفار دائما يجي كذا في بالنا مستمعينا ساحة أتين، وأتوقع خلاص الأغلب حاجز لكذا موقع في ساحة أتين ويمكن شبه يوميا يروح لساحة أتين. طبعا ساحة أتين اللي تسافر بكم مستمعينا إلى عوالم من الترفيه والثقافة ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، وذلك عبر مناطق تجمع بين التسوق والعروض العالمية والتجارب العائلية الفريدة. وخلونا كذا نستذكر مستمعين الأحبة كذي مع بعض أبرز الفعاليات الموجودة في ساحة أتين. طبعا ما ننسى فعالية المسرح اللي يعد الأضخم منذ تأسيس موسم خريف ظفار بتصميم مميز على هيئة جبل، ويتضمن ألعاب بتقنيات الليزر وشاشات تفاعلية وشلالات مائية. ولو محبي العروض الألعاب النارية، توقع كلنا مستمعين نحب عروض الألعاب النارية. طبعا في ساحة أتين بالتحديد في خريف ظفار راح يكون هناك عروض الألعاب النارية الصديقة للبيئة وعروض الدرونز، وأيضا ما ننسى العروض والفعاليات العالمية، عروض جالكسي أزياء فضائية بإضاءات تفاعلية، وأيضا ما ننسى مستمعين الأحبة عرض كروشو الشهير، طبعا هو عروض بهلوانية. هذه العروض البهلوانية مستمعينا رياضية من جوت تالنت الأمريكية، يعني تقدرون تستمتعون بهذه العروض العالمية، تتعرفون أيضا على الثقافات حول العالم كلها من خلال ساحة أتين. وما ننسى أيضا اللي كذا قاعد في ساحة أتين يشوف ويستمتع بعروض فلكلورية من دول مختلفة برعاية اليونسكو، وأيضا ما ننسى كرنفال الموسيقى، فرق أوروبية متنقلة في المسرح.

0: بعد.
1: وأتوقع مستمعين لما أقول إحنا الكرنفال الموسيقي العالمي يفضلنا الكرنفال الأوروبي، وفعلاً راح يتوفر أيضاً عروض الكرنفال الأوروبي فرقة روسية من روسيا لمحبي الثقافة الروسية والموسيقى الروسية. راح يتوفر في ساحة أتين فرق روسية بعروض موسيقية شرقية. أيضاً مستمعينا كرنفال المئة مسيرة لمئة شخص بعروض متنوعة، وأيضاً كرنفال بيتر فرقة نسائية راقصة، وأيضاً كرنفال المناطيد عروض بأزياء المناطيد، وأيضاً مستمعينا ما ننسى البالون المضيء نسخة مختلفة من المناطيد. أكيد كذا عشان تستمتع أكثر في خريف ظفار وأطفالك يستمتعون أكثر، لا تنسى أنك تزور منطقة مدينة الألعاب الهوائية اللي تعد أكبر مدينة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال. وأكيد لعشاق الثقافة والمثقفين ومحبي الثقافة شارع الثقافة من ضمن فعاليات مهرجان خريف ظفار اللي يقدم محاكاة تفاعلية للإبداع الأدبي والفني، كتاب ورسامين وشعراء وغالبا في مجال أدب الطفل.

وما ننسى نحن البنات نحب كذا نتسوق خريف ظفار ونستغل الفرصة نتعرف كذا على محلات جديدة وعلى يعني المحلات الموجودة والتسوق بشكل عام الجميل والمتنوع في خريف ظفار. فمن ضمن المحلات التجارية رح يعرض مستمعينا في هذه المساحة أيضا في ساحة أتين منتجات لعلامات تجارية محلية خاصة بالنساء تتضمن تشكيلات من العطور والبخور والملابس اللي تمزج بين الطابع التراثي والحديث وتأتي أكيد دعما لريادة الأعمال النسائية وتعزيزا للمنتج المحلي.

وأيضا المسابقات الرياضية، محبي الرياضة طبعا أكيد لكم كذا نصيب في مهرجان وفي فعاليات مهرجان خريف ظفار 2026 طبعا للتنزه والاستمتاع بأجواء الخريف المتفردة، وكجزء من الفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار تأتي أكيد المسابقات الرياضية لتضفي جانب من التنافس والمتعة. يعني محبين الرياضة، انتوا لا تقولون بناخذ اجازه من الرياضه او شيء، لا ترى خريف ظفار ايضا ما ناسنكم، وراح يكون كذا هذه الفعاليات الرياضيه متنوعه لك يعني للكبار وايضا للصغار، يعني كذا فعاليات رياضيه ايضا للنساء، طبعا للنساء كذلك نصيب من الفعاليات الرياضيه. طبعا إضافة إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية بتنوعها بين أحضان الطبيعة الخلابة، يعني تخيل بين أحضان الطبيعة الظفارية الخلابة أنت كذا يعني تمارس مثلا رياضة الهايكينج، ففعلا الأنشطة الرياضية في ظفار ما راح تتفوت. وأيضا مستمعينا من ضمن المسابقات الرياضية في خريف ظفار 2026 مسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، وكذلك طواف صلالة الدولي، وما ننسى ماراثون صلالة، وأيضا بطولة ظفار الدولية للدراج ريس. يعني مستمعينا تجربة متكاملة تجمع الرياضة والسياحة والترفيه يقدمها موسم خريف ظفار ضمن فعالياته، مانح عشاق المسابقات في أحضان الطبيعة والزوار فرصة الاستمتاع بالجو والرياضة معاً.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: صباح الأمل وصباح النشاط مستمعينا الأحبة. طبعا اليوم موضوع حلقتنا لليوم أكيد يعني موضوع حلقتنا إن في تنوع، نحن نعيش تنوع من التجارب المختلفة، وخلال هذه التجارب مستمعينا أكيد نحن نتعلم منها وايد أشياء، وأكيد كل واحد فينا مستمعينا يمر كذا بلحظات يعني تصنع منه أشخاص أقوى، يمر بتجربة أو يعيش تجربة أو يعيش موقف أو يتعرف على شخص يصنع منه قوة. ممكن هذه التجربة سيئة، ممكن هذه التجربة صعبة جدا، وغالبا المواقف الصعبة هي اللي تصنع منه أشخاص أقوياء. فاليوم في صباح الشبيبة مستمعينا موضوع حلقتنا لليوم كذا نتعرف على قصصكم على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، وأيضا لكل من يستمع لمنصات الشبيبة سواء كان اليوتيوب أو منصة إكس، حابين كذا نتعرف على تجاربكم ونتعرف على قصصكم سواء كانت قصة تجاوز أو قصة انتصار حتى لو كانت صغيرة. فموضوع حلقتنا اليوم شو الشيء اللي ساعدك تتجاوز مرحلة صعبة في حياتك على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. أكيد شو الشيء اللي ساعدك تتجاوز مرحلة صعبة في حياتك. طبعا مستمعينا من ضمن الأشياء اللي ممكن تساعدنا على أن نتجاوز المراحل الصعبة في حياتنا، ممكن المراحل الصعبة أو المواقف الصعبة في حياتنا سواء مثلا فقدان شخص أو سواء فقدان وظيفة أو أي كان من المواقف الصعبة، أو مثلا لا سمح الله الله يبعد عنا وعنكم الأمراض، فيعني كثير مواقف صعبة. فيقولكم من ضمن الأشياء اللي ممكن أنها تساعدك تتجاوز مرحلة صعبة في حياتك هي قوة التفكير وطريقة النظر للأشياء. فهذه دراسات مستمعينا في علم النفس خصوصا في مجال المرونة النفسية تشير أن طريقة تفسيرنا للأحداث تلعب دور كبير في تجاوزها. يعني على سبيل المثال مستمعينا، شخصين ممكن يمرون بنفس المشكلة، لكن واحد يشوفها هذه المشكلة نهاية والثاني يشوفها بداية جديدة. بمعنى الشخص اللي يشوف أن هذه المشكلة ما زالت في بدايتها فهو إلى الآن ما قادر أن يتخطى هذه المشكلة، ممكن هو وايد يفكر بهذه المشكلة، لكن الشخص الثاني واللي هو الناجح اللي قادر يتجاوز المراحل الصعبة يعرف أنك الحياة يعني هذه الحياة دائما فيها مواقف صعبة، والقوي هو اللي يقدر يتجاوز هذه المراحل. فالأبحاث توضح مستمعين أن الأشخاص اللي يعيدون صياغة تجاربهم بشكل إيجابي يكونون أكثر قدرة على التعافي النفسي. على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. تحية لك يا هشام العزاوي. هشام العزاوي يقول أنا تجاوزت مرحلة الطلاق ومرحلة وفاة عمي بصعوبة، بس نقول الحمد لله على كل حال. الله يرحم عمك يا هشام، ودائما هذه الحياة نحن مثل ما ذكرنا هي دائما يكون فيها يا إما فاقد يا إما مفقود، فالحمد لله على كل حال. إذن على 94777975 في انتظار مشاركاتكم مستمعين الأحبة. طبعا العم سعيد هشام نوجه لك تحية. العم سعيد هشام يقول السلام عليكم، صباح الخير لمذيعة صباح الشبيبة، منورة ما شاء الله برا الله يديم هذا الطلة الصباحية الجميلة. شكرا شكرا لك يا العم سعيد، والله يسعدك يا رب. ويقول العم سعيد وأين ما تقدم أبرار سواء برنامج تو الناس أو برنامج صباح الشبيبة. تسلم يا العم سعيد. يقول دائما الإذاعة يزداد روعة وجمال، وجميع زملائك في كل برامج الشبيبة لهم مني كل التقدير. وطبعا أضاف التاريخ الأحد 19 من يوليو، فكل التحية لك يا العم سعيد، جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة اللي دائما احنا تعودناها عليك. مستمعين أكيد على موضوع حلقتنا اليوم شو الشيء اللي يعني ساعدك إنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. 94777975 في انتظار مشاركاتكم. موزة تقول والله أشياء كثيرة، أولهم اليقين بالله، والتزمنا في الصلاة والأذكار، وركزنا أيضا في الحياة والأهداف، وتوظفنا وحققنا كل رغبتنا. هالأشياء كفيلة أن تهون علينا أو تهون علينا مراحل صعبة. وبعد الأهل الله يخلي لهم وجودهم، الله يخليهم وجودهم نعمة في الحياة. وحب كبير لك يا أبرار، معك موزة. الله يسعدك حبيبتي موزة. وموزة أكيد تسمعنا وهي من محافظة البريمي، وتقول موزة تحية كبيرة لصديقتي عايشة، نعمة وجودها هونت كثير بحياتي. الله يديم لك يا رب موزة حبيبتي، الأصدقاء اللي دائما كذا يساعدونك على تجاوز المشاكل والعقبات. تحية لك يا سامي العبدلي، يقول سامي العبدلي أسعد الله صباح الجميع، تحية وسلام لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد عبدالله الناعبي ولصادق البلوشي. تحياتنا لك ولأصدقائك يا سامي العبدلي. إذن على 94777975، لأن إحنا ما نعتبره فقط رقم واتساب، هو حبل الوصل بيننا وبين مستمعي الشبيبة. كل التحية لك يا ناصر بن محمد زيادي. ناصر بن محمد زيادي مثل ما عودنا دائما وفي كل صباح يرسل لنا هذه الرسائل الصباحية الرائعة، فيقول ناصر في صباح الأحد: كل شيء في الصباح يبدو جميلا ومختلفا بطريقة ما، هدوء النفس، بركة الوقت، سكينة الروح، الضوء المتسلل للشمس عبر النوافذ، رائحة كوب القهوة، تصفحك بصمت لكتابك أو شاشة جهازك، أصوات الطيور وانتعاش النباتات، كأن هناك صلحا كونيا. ومع بداية يوم جديد وأسبوع جديد نقول نرجو من الجميع الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلام إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم. وتحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر من محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. كل تحية لك يا ناصر الزيادي. إذا مستمعينا، موضوع حلقتنا لليوم: شو الشيء اللي ساعدك إنك تتجاوز المرحلة الصعبة من حياتك؟ فأم تالة تقول العائلة هي أكثر شخص ينسيك، أو العائلة هم أكثر ناس ينسونك أصعب مرحلة بحياتك. والله فعلا يا أم تالة، وأتفق معك، العائلة كفيلة بإنها تساندك وتساعدك إنك تتجاوز المراحل الصعبة في حياتك. وصبح أكيد على أبو منصور البلوشي. أبو منصور البلوشي يقول: صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج الجميل ولجميع المشاهدين. أبو منصور البلوشي تحياتنا لك يا أبو منصور البلوشي. إذن مستمعين، أكيد هذا موضوع حلقتنا اليوم: شو الشيء اللي ساعدك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك؟ تحياتنا لك يا أحمد زجالي أبو الجازي. أحمد زجالي يقول: اللي ساعدني إني أتجاوز مرحلة صعبة من حياتي هو السعي وطلب المساعدة. والله فعلا يعني لما البعض ممكن إنه يتردد إنه هو في مرحلة صعبة من حياته، أنه يأخذ من مشورة الآخرين أو أنه يأخذ من مساعدة الآخرين أو يستقبل مساعدة الآخرين، لكن يا جماعة ترى الناس للناس وما فيها شيء. إذا أنت مريت مرحلة صعبة من حياتك وخليت أن الناس تساعدك، لأنه مستمعين الناس لما تساعدك هذا يعتبر دعم اجتماعي، والدعم الاجتماعي مستمعين الأحبة هو مأمار فهي بالضرورة جدا. وهذه دراسة من جامعة هارفارد استمرت لأكثر من 75 سنة أثبتت أن العلاقات القوية هي من أهم عوامل السعادة وتجاوز الأزمات. بمعنى وجود شخص بحياتك يسمع لك، يدعمك، أو حتى يخفف عنك ممكن يغير كل شيء. لأنه مستمعين أحيانا كلمة واحدة من شخص عزيز عليك وشخص قريب منك راح يعطيك طاقة أنك تكمل حياتك وأنك تتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتك. أي أيضا مستمعين ممكن من الأشياء اللي تساعدك على أنك تتجاوز المراحل الصعبة من حياتك هي العادات الصغيرة. وطبعا العادات الصغيرة دايما تصنع فرق مستمعينا، فالخبراء يؤكدون أن العودة للروتين البسيط مثل النوم المنتظم أو الرياضة الخفيفة أو حتى المشي يساعد الدماغ على استعادة التوازن، بمعنى أن ممارسة الرياضة، وأكيد هذه المعلومة يعرفها الرياضيين واللي يحبون الرياضة، ممارسة الرياضة مستمعين دايما تفرز هرمونات السعادة مثل الإندروفين اللي تقلل التوتر وتحسن المزاج بشكل ملحوظ. إذا مستمعنا هذه بعض الأشياء اللي تساعدنا نحن كأشخاص أن ممكن يعني نتخطى أو ممكن أن نتجاوز مرحلة صعبة من حياتنا. فهذا موضوع حلقتنا اليوم، شو الشيء اللي ساعدك انك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
3: لا، إيش هو؟
2: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
3: فنان، إيش ننتظر بعد؟
2: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أسعد الله صباحكم مجددا مستمعين لكل من ثبت الموجة على الشبيبة، إن شاء الله يحفظكم يا رب وتوصلون بالسلامة لمقاصدكم ومشاويركم. إذن هذه تحياتنا الصباحية لكل من ثبت الموجة على 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة، 98.5 في ظفار أرض اللبان، وطبعا أكيد كذا يعني تحية للي تابعنا على منصات الشبيبة على اليوتيوب أو على منصة إكس. وأيضا نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ساعدك أنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. نصبح أكيد على خالد الداودي. خالد الداودي يقول صباح الورد والياسمين، أسأل الله أن يفتح لكم ولي مستمعين شبيبة أبواب الخير، آمين يا رب. أيضا صاحب الرقم آخر الرقم 1400 يقول بصراحة الشيء اللي خلاني أتجاوز المراحل الصعبة في حياتي هو إني معي صديق وافي يسمع لي كلامي ويطبطب على قلبي ويحسسني إن الأشياء الصعبة ما تدوم وإن الأشياء الحلوة الله راح يسخرها لي بالطريقة اللي أحبها. هذا اللي كنا نحن نتكلم عن الدعم الاجتماعي، الله يخلي لك صديقك يا رب. كنا قبل شوية نتكلم مستمعين عن الدعم الاجتماعي، إن الدعم الاجتماعي فعلا ضرورة ومهم جدا، وجود أصدقاء من حواليك أو شخص قريب منك يسمع لك، ممكن إذا أنت تحتاج المساعدة هو يوقف معك. إذا على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. تحية لك يا سعد، سعد نصبح عليك ويقول سعد صباح الخير، صباح السعادة، صباح اليوم الجميل، صباح الأحد، موفقين كل اللي رايح الدوام، وأصبح على أبرار وعلى عاهد، وأصبح على كل مستمع في صباح الشبيبة. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي خلاك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك، يقول سعد أنا تجاوزت كل شيء بس ما تجاوزت فقدان شخص عزيز وغالي. هو أكيد مستمعينا يعني الفقدان بالتحديد هو ممكن من أصعب الأشياء اللي نحن لو نحاول إن نتخطى، لو نحاول إن يعني ممكن يعني نمشي حياتنا، بس أكيد يعني بعد ما نفقد نحن شخص عزيز علينا ما راح تكون حياتنا نفس اللي يعني نفس اللي كانت وأكثر. لكن الواحد كذا يوكل أمر لله، الواحد يستعين بالله، الواحد دايما كذا إن يعني يوقن إن الحياة تراها دايما كذا، الحياة لازم إنك تفقد ناس، وإن هذه واحد من ابتلاءات الحياة، وإنك أنت تؤجر أصلا، تؤجر على يعني صبرك، تؤجر على شوقك لفقيدك. فأكيد الواحد لازم أن يتجاوز يعني فقدان شخص عزيز عليه ويكمل الحياة ويستمر في الحياة. وعشان تستمر مستمعينا في الحياة وتتجاوز مرحلة صعبة من حياتك، يقولك من الخطوات اللي ممكن تساعدك أنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك هو التعبير عن المشاعر بدل كبتها، يعني مثلا الكتابة أو الكلام أو أيضا البكاء، كلها وسائل صحية للتفريغ. فدراسات تشير مستمعينا أن الأشخاص اللي يعبرون عن مشاعرهم يقل لديهم التوتر وتتحسن صحتهم النفسية والجسدية. فعلا ترى يعني دائما احنا نقول أن الكتابة علاج، والكتابة يعني فعلا هو التفريغ الصحي، وحتى نقول سبحان الله هذه معجزة من معجزات القلم، لما أنت تكتب كل شيء اللي في خاطرك بدون أي ترتيب، تكتب كذا بشكل عشوائي، وفعلا بعد يعني لما تخلص أنت كاتب تحس نفسك كأنه يعني نظفت شيء بداخلك، كأنك أزحت شيء ثقيل بداخلك، تحس أنك كذا بروح جديدة، بروح متجددة. فأكيد نحن دائما ننصحكم بالكتابة، واللي بعيد عن الكتابة أو ما يهتم بالكتابة فممكن بالكلام أو ممكن حتى بالبكاء، محاولة مثلا البكاء. وأهم شيء مستمعين الشيء اللي ممكن إني يخلينا نتجاوز مرحلة صعبة من حياتنا هو الإيمان بالوقت، وإن كل شيء يتغير. فهذه واحدة من أهم الحقائق اللي يتفق عليها علماء النفس، يعني ما في حالة تستمر للأبد، الوقت بحد ذاته عامل شفاء، ومعه تبدأ الأمور تتضح وتخف حدة المشاعر.
إذن على 94777795 شاركونا مستمعين الأحبة قصصكم في تجاوز المراحل الصعبة من حياتكم، فشو الشيء اللي خلاكم تتجاوزون مرحلة صعبة من حياتكم. هذا كي تحياتنا الصباحية على اللي سعد ونصبح أيضا على مسك وأيضا نصبح على أبو رضوان. كل التحية لك يا أبو الريم. أبو الريم يقول إن ممكن الشيء اللي يخليه يتجاوز مرحلة صعبة من حياته الفلوس. ترى الفلوس ما كل شيء يا جماعة، والله بيني وبينكم الفلوس ممكن تسعد الشخص، لكن نقدر نقول نحن هذه سعادة مؤقتة أو تجاوز مؤقت. تحياتنا لك يا أم فارس. أم فارس تصبح عليكم على مستمعي الشبيبة وعلى موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي خلاك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. تقول أم فارس أصعب مرحلة مريت فيها كانت فترة فقدان وظيفة كنت متعلقة فيها، حسيت وقتها أن كل الأبواب انقفلت، لكن بعدها اكتشفت أن الإنسان أحيانا يحتاج يتوقف عشان يعيد ترتيب نفسه، فبدأت أتعلم مهارات جديدة وأطور من نفسي، واليوم أشوف أن تلك المرحلة كانت بداية لشيء أفضل. جميل جدا يا أم فارس. وعلى فكرة في ناس وايد ممكن يعني، وهذا الشيء ذكرته كمثال، فقدوا وظيفة هم كانوا متعلقين فيها، فممكن يعني الحلو في أم فارس إنها قدرت تتجاوز الفقدان وقدرت تتجاوز التعلق بهذه الوظيفة، إنها تعلمت مهارات جديدة طورت من نفسها. وأنا عندي يقين تام اللي يفقد وظيفة متعلق فيها يا إما إن الله يرزقه بمشروع، مثلا مشروع تجاري يعني يكون له مصدر رزق أكثر عن اللي لما كان في الوظيفة، أو وظيفة أفضل عن الوظيفة السابقة. تحياتي لك يا هاني العبري. هاني العبري يقول صباح الخير، صباح يوم الأحد لمستمعي الشبيبة. بخصوص موضوع حلقة اليوم، أنا تجاوزت مرحلة صعبة لما فهمت إن ما كل شيء أقدر أتحكم فيه، كنت أحاول أرضي الجميع وأحمل نفسي فوق طاقتها، لكن تعلمت أقول لا وأهتم بنفسي أكثر، وهذا الشيء اللي غير من حياتي. إذن تحياتنا لك يا هاني. هاني العبري فعلا يعني ما في شيء ما يتغير يا جماعة الخير، وأكيد نحن مستكملين قراءة مشاركاتكم، وصلتنا رسائل كثيرة وتفاعل كثير على موضوع حلقتنا اليوم على 94777975، شو الشيء اللي خلاك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. أكيد مستكملين نحن فقراتنا ومستكملين قراءة مشاركاتكم، لكن بعد الفاصل.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح المحبة مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في كل مقاصدكم ومشاويركم يا رب العالمين، وتوصلون بالسلامة يا رب العالمين. ومع بداية يوم جديد صباح الأحد، أكيد نحن دائما مثل ما عودناكم في صباح الشبيبة دائما نطلع المستمعين على آخر مستجدات الحركة المرورية، خصوصا أكيد مع خروج أو الموظفين يعني وذهابهم إلى أعمالهم، وأيضا اللي بيخلص من مشاويرهم الصباحية. فمعانا أكيد النقيب ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية للحديث عن حركة السير لهذا الصباح. صباح الخير النقيب ناصر.
1: أهلا بك أخت شوق، أهلا بكل من يسمعنا عبر شبيبة FM، ونقول دروب سالمة وآمنة أرجوها لكل من يطلع الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
0: إن شاء الله. النقيب ناصر، بداية كيف توصف لنا حركة السير والحركة المرورية لهذا الصباح؟
1: نعم، بطبيعة الحال الحركة المرورية تبدو بها شيء من الحركة النشطة، على اعتبارنا الآن رصد الجرس الصباحي، الكل متطلع كما ذكرت إلى أن يصل إلى مقر عمله أو أيضا ينهى مشاويره الخاصة. دورية المرور منذ الصباح الباكر تقوم بأيضا الانتشار في مواقع حيوية من الطرقات الرئيسية، سواء هنا في محافظة مسقط أو حتى مدن المحافظات، لضمان الاستجابة السريعة وأيضا مراقبة المشهد المروري، وأيضا التدخل إذا ما استدعى ذلك لأي مستجدات مرورية. ربما أبرز البلاغات الواردة إلى مركز العمليات هنا في محافظة مسقط حادث اصطدام بين مركبتين في عقبة العمارات بوشر باتجاه بوشر، سبب شيء من الازدحام الطفيف، ولكن دوريات المرور ودوريات المركز أيضا المختص قامت باللازم بالتعاون مع حيثيات الحادث وأيضا تنظيم الحركة المرورية. فعلى مستوى ذلك الطريق إذا ما تبقى شيء من آثار هذا الحادث علينا أيضا الالتزام بالمسار، وأيضا التعاون مع رجال الشرطة الذين لا يهدن في الموقع لتنظيم الحركة المرورية، وكذلك عدم الفضول ومتابعة المسار يعني وبدون يعني الضغط على الفرامل أو حتى الفضول بالنظر إلى موقع الحادث. هذا ربما أبرز البلاغات الواردة يتم التعامل معها حاليا. تبقى فقط الحركة النشطة الموجودة في مختلف المواقع، ولكن بشكل يعني أقل من الفترة الماضية، على اعتبار أن المدارس الآن يعني مغلقة وطلاب المدارس الآن يقضون إجازتهم الصيفية، فلذلك الحركة المرورية تبدو أخف بها شيء من الانسيابية والتدفق الجيد. خارج محافظة مسقط أيضا سجل حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة قدبيت في محافظة ظفار باتجاه ظفار، أيضا يتم التعامل مع كان به شيء من عدد من المحتجزين، وتم التعامل معه من قبل يعني الدفاع المدني وأيضا دوريات المراكز المختصة. مركبة خارج المسار، نسأل الله السلامة للمصابين، ونرجو من الجميع يعني تلمس دائما إجراءات الوقاية والسلامة للوصول إلى مختلف مقاصدهم بسلامة وأمان إن شاء الله.
0: آمين يا رب بإذن الله تعالى. طيب النقيب ناصر، شو أكثر السلوكيات اللي تلاحظونها من بعض السائقين وتسبب ازدحام أو خطورة على الطريق؟
1: نعم، ربما التجاوز من كثف الطريق في الأماكن المزدحمة تبدو واحدة من أكثر السلوكيات الظاهرة على بعض مستخدمي الطريق. هناك التزام بشكل عام، ولكن هناك بعض التصرفات الفردية بالتجاوز من كثف الطريق، يعني مستخدم الطريق حينما يمر ببيئة مرورية بها شيء من الكثافة قد يظن بأنه بهذا السلوك يريد أن يتجاوز هذه الازدحامات، ولكن يعني يعتبر هذا السلوك غير سلوك يعزز من الحركة المرورية الموجودة وأيضا من المخالفات الجسيمة، ويتم التعامل معه أيضا من قبل الدوريات. وأيضا السرعات تبدو واحدة من الطرقات السريعة، تبدو واحدة من أيضا السلوكيات الخاطئة والتي أيضا تكون واحدة من الأسباب الرئيسة للكثير من الحوادث. فعلى مستخدم الطريق أيضا استخدام الهاتف النقال وعدم التركيز، هذه ربما سلوكيات تبدو واضحة في الطرقات وتسبب شيء من الحرائق من الحوادث المرورية. فعلى مستخدم الطريق التعامل بجدية في عند سياقته في مختلف الطرقات بالالتزام بالسرعات الملائمة في الطرقات، عدم التجاوز من كثف الطريق، كذلك عدم استخدام الهاتف النقال، يعني وعدم الانشغال بغير الطريق من استخدام الهاتف يعني يؤثر بشكل مباشر وكبير على تركيز السائق، مما يجعله يعني يتخذ قرارات غير سليمة تؤدي به إلى يعني وقوع الكثير من الحوادث. فعلى مستخدم الطريق أن يعني يدرك مسؤوليته ومسؤولية من معه في المركبة في أن يلتزم ويتلمس الإجراءات الوقائية بالتزامه بمسافة الأمان وأيضا حزام الأمان، وكذلك عدم استخدام الهاتف النقال والسياقة وفق السرعات الملائمة للطريق، سواء مر ببيئة مرورية بها شيء من الحركة النشطة أو بها شيء من الظروف الجوية التي ممكن أن تؤثر على الرؤية الأفقية للسائق وغيرها من الظروف التي تستدعي أن يعني يستوعبها مستخدم الطريق ويسوق بوفق الظروف الملائمة. ونقول سلام الله الجميع من شرور الطريق ووصول آمن إن شاء الله لمختلف المقاصد ومعدلات السلامة عالية إن شاء الله في هذا النهار
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل الشكر لك النقيب ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية على هذه الإحاطة وعلى جهودكم أيضا المستمرة في تنظيم الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. كل الشكر لك.
1: شكرا لكم أختي شواط، شكرا لكم إنسان عبر أثير الشبيبة FM، وشكرا على هذه أيضا الوصلة لتقديم الإفادة لمستخدم الطريق إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا. إذن مستمعينا أتمنى أكيد للجميع صباح آمن وطريق سهل بإذن الله تعالى.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

صباحكم الله بالخير والمحبة والسرور، الله يحفظكم يا رب لكل من ثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، وأيضا تحياتنا لكل من يستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة. كل تحية لك يا مرئي يا عمر الرديني، وأيضا كل تحية لك كذلك لابتسام العتيبي اللي تتابعنا وهي من السعودية، والتحية أيضا لعبد الله درويش وأيضا ليوسف المحاربي، ونصبح أيضا على سعد وعلى أحمد وعلى محمد التيجاني من السعودية وعلى محمد النيري وعلى أبو خليل، وأيضا نصبح على مشعل وكذلك نصبح على ريم، وأيضا نصبح على فاطمة، ونصبح أيضا على أبو البراء وحسن الميموني، وعلى 94777975 نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي خلاك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. كل تحية لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول بخصوص موضوع الحلقة، يقول إنه هو تجاوز مرحلة صعبة اللي هو قرض من البنك، والحمد لله والشكر لله. يعني تقريبا سامي العبدلي نفس أبو الريم. طبعا أبو الريم اليوم يوم ميلاده، فنقول لك العمر كله يا أبو الريم. أبو الريم نفس الشيء قال، الفلوس ممكن هي اللي تخلينا نتجاوز المراحل الصعبة من حياتنا. بس صدقوني مثل ما ذكرنا سابقا، الدعم الاجتماعي، أيضا الكتابة، الانشغال، تطوير المهارات، هذه كلها تساعد على أنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. ايضا كل تحيه لك يا ناصر الزيادي. ناصر الزيادي شاركنا بعض الصور وقال صوره جمعتنا مساء امس احنا اصدقاء الاذاعه بزياره العم عزيز بن محمد الرشدي ابو قيصر والصديق عيسى تميمي، وايضا الصديق عبد الله بن ناصر المشرفي، وكذلك الصديق ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولايه المضيبي شمال الشرقيه. الله يحفظكم ويخليكم لبعض، وشكرا لكم. شكرا لك يا ناصر على هذه الصور. أيضا محمد التيجاني على موضوع حلقتنا لليوم يقول اللي هو شو الشيء اللي تساعدك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. يقول محمد التيجاني، اللي ساعدني أتجاوز مرحلة صعبة بحياتي هو إيماني بأن الإيجابية هي اللي تفكك كل الصعاب، فتحولت للإيجابية وابتعدت تماما عن أي شيء سلبي حولي من السوشيال ميديا إلى أشخاص حولي، وهذا ساعدني كثير. تحياتنا لك يا محمد التيجاني وصبحك الله بالخير مجددا. ومحمد التيجاني فعلا ترى أحيانا حتى العزلة من مواقع السوشيال ميديا هي أيضا تساعدك على أنك تتجاوز بعض المراحل الصعبة. وعمر يقول الدعم المعنوي أكبر دافع لتتجاوز أي صعب في حياتك. أما أحمد يقول الثقة بالنفس هي السبب اللي جعلتنا نتجاوز المراحل الصعبة من حياتي. وكذلك أحد الردود طبعا يقول الجواب هو الصبر أختي، يعني بمعناته أن الصبر ممكن يساعدك أنك تتجاوز المراحل الصعبة من حياتك. عمر الرديني صبح عليك يا عمر. عمر الرديني يقول على موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ساعدك أنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك؟ يقول استخلاص الدروس، فكر في التجربة بحيادية، كل مرحلة صعبة تحمل في طياتها فرصة للتعلم والتطور الشخصي. جميل يا عمر الرديني. وخولة تقول الإيمان بالله فهو كل شيء أتى من الله فهو خير. فعلا يا خولة. وأحد المشاركات أيضا من أحد الأخوات تقول التعايش والرضا بالقضاء والقدر. جميل جدا، وحييكم في هذا الصباح على هذا الوعي الكبير اللي عندكم في أن الواحد ممكن أن يتجاوز مرحلة صعبة من حياته. أيضا عبد الله درويش صبح عليك، يقول عبد الله الإيمان والصبر وعدم الاستسلام كانوا أكبر أو أكثر سبب في تجاوز المرحلة الصعبة من حياتي. أيضا عمر الرديني قال أيضا إن بعض المواقف اللي هو تجاوزها بسبب دعوات والدته. طبعا الله يخلي لك والدتك يا رب. وفعلا مثل ما ذكرت أحد الأخوات، التوكل والتسليم هو اللي يساعد أكيد على أنك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك.
إذا نستكمل قراءة بعض المشاركات اللي وصلتنا في موضوع حلقتنا لليوم على 94777975. فداود السيابي، داود السيابي نصبح عليك يا داود. داود يقول أصبر نفسي إنها مرحلة وبتمضي وأحاول أشغل نفسي بأي شيء آخر. جميل جدا يا داود. وبعيدا عن موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، طبعا نبارك لي

0: التجارب السابقة. هاني من السعودية نوجه لك تحية يا هاني. أيضا ظفير الغافر يقول الثقة بعوض إلا. ولؤي النوفلي نصبح عليك يا لؤي يقول الأشياء اللي خلتها تتجاوز مرحلة صعبة من حياته قال الصلاة ثم الصلاة ثم أمي وأبي. أكيد طبعا يا لؤي والله يخلي لك أمك وأبوك يا رب. نصبح أيضا على خولة المعمري تقول البكاء هو اللي يساعدها على تجاوز المراحل الصعبة وأيضا تشتكي لصديقاتها وأيضا قراءة القرآن. أما علي الداودي يقول نعمة النسيان والحمد لله إن نعمة النسيان كفيلة بأنها تخليك تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. نصبح عليك أيضا يا عبد العزيز يقول هذا الوقت سيمضي، بمعنى أنه ممكن نحن هذه الأشياء أو بأن نخلي كذا الوقت للوقت أو نخلي المصاعب عفوا للوقت، فممكن هو كفيل إن يخلينا نتجاوز المراحل الصعبة من حياتنا. طبعا سامي العبدلي يقول أختي أبرار كيفك طمنينا عليك، خلاص ما تريدي ترجع للثلاث الكوكباني؟ لا طبعا أكيد يعني راح لنا رجعة، ودائما كذا الدورات البرامجية لها كذا هذه التغيرات وأكيد لنا عودة نحن الثلاث الكوكباني بإذن الله تعالى. مستمعين أكيد نحن مواصلين فقراتنا لكن بعد هذا الإعلان. عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا صباح المحبة وصباحات إنشاط، أكيد نجددها لكم مستمعين الأحبة لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، وأكيد تحيات لكل من يستمع لنا لمرئيات الشبيبة. كل تحية لك يا أحمد، وأيضا نصبح كذلك على سعد. مستمعين الحين وفي فقرتنا اليوم بالتحديد رح نتكلم عن موضوع وايد جميل وايد ملهم يجمع بين الإنسانية والتقنية والابتكار. فما أدري هل سمعتوا عن مبادرة هاكاثون القلب؟ هاكاثون القلب كانت تقريبا بداية شهر يوليو، فمبتدت أو منتصف شهر يوليو كذا تقريبا. فهذه المبادرة مستمعين يعني هو مشروع ينقذ حياة، وكيف ممكن يجتمع الأطباء والمبرمجين والمهندسين عشان يبتكروا حلول حقيقية لمرضى القلب خصوصا الأطفال. فمعنا اليوم ضيفة مميزة ما بس طبعا في المجال الصحي، أيضا قائدة مبادرة ملهمة. نرحب بالأستاذة بلقيس بنت سالم الحكماني، ممرضة في العناية ما بعد عمليات القلب الأطفال وتيم ليدر ومنظمة هاكاثون كارديوتيك. مرحبا بك بلقيس ونصبح عليك.
1: يا أهلا فيك أبرار، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة للحديث عن هاكاثون كارديوتيك.
0: بداية بلقيس حثينا عن هاكاثون القلب أو هاكاثون كارديوتيك، وكيف بدأت الفكرة وشو الهدف منه؟
1: هاكاثون كارديوتيك بدأ من فكرة أنه نحن نجمع التحديات. اليوم مرضى القلب أطفال يعانوا من تحديات عدة، سواء كان قبل العملية بعد العملية خلال فترة تنويمهم وأيضا خلال فترة التعافي. فهناك عدة تحديات يواجهوها المرضى. فاليوم جاءت فكرة الهاكاثون مبنية على التوجه للسلطنة اليوم في دمج التقنية في مختلف المجالات. فقلنا نحط التحديات ونشوف الحلول اللي ممكن أنها تطلع في الجانب الصحي التقني لإيجاد حل حقيقي وواقعي لهذه التحديات اللي يواجهوها اليوم الأطفال مع أسرهم أو مع الفريق الطبي المقدم للرعاية.
0: نعم جميل جدا، يعني فعلا فكرة ملهمة تجمع أكيد بين أكثر من جانب مهم. فيمكن يعني مستمعينا ممكن البعض منكم أول مرة يسمع كلمة هاكاثون، فكيف تشرحينها يعني لهم بطريقة بسيطة؟ يعني هاكاثون القلب،
1: الهاكاثون هي عبارة عن مبادرة، وممكن نقول إنها مختبر ابتكار مصغر لفترة زمنية محددة تمتد يمكن إلى مدة يومين أو 3 أيام، وبعض الهاكاثونات تمتد إلى 5 أيام. خلال هذه الهاكاثون أو أيام الهاكاثون يتم طرح التحديات، جمع الأفراد، الأفراد تتناقش في هذه التحديات ابتداء من المشكلة إلى إيجاد حل وانتهاء بتصميم نموذج أولي أو تقديم نموذج أولي للحلول المقترحة.
0: نعم حلو، كذا الصورة وضحت أكثر. فلو نروح الحين على حق الجانب الإنساني والتخصصي، بحكم عملك بلقيس في العناية ما بعد عمليات القلب للأطفال، كيف أثرت هذه التجربة على اختيار التحديات في الهاكاثون؟
1: اليوم عملي في المجال ما بعد عمليات القلب يخليني أشوف تحديات كبيرة، سواء كان من مبدأ أن الطفل يوصل معنا وهو مريض، أو يعني الأهل يتلقوا أول خبر أن مرضه أنه طفلهم مريض، هذا بروحه تحدي كبير أو تحدي أنه نهيئ لهم هذا يعني الوضع. غير أن الطفل في مراحله أو في السنوات المختلفة من عمره وهو يتعالج أو يتلقي للأدوية، سواء كان معانا في المستشفى أو في البيت أيضا. نعم. في الحياة اليومية اللي هو جالس يعيش، هذه كلها تحديات نحن نشوفها ونواجهها ونسمعها من الأهل بشكل عن قرب. طبعا تحديات لما انصاغت للهاكاثون كانت مناقشتها من عدة أفراد أو جهات مختلفة. نعم. سواء كانوا من الأهل، من الاستشاريين، من أخصائيين القلب، أو من فريق التمريض أيضا اللي موجود في المستشفى، لتحديد فعليا إيش اللي حن ممكن نوجد له حل خلال فترة زمنية محددة.
0: نعم يعني أكيد التجربة الميدانية بلقيس راح تعطي كذا يعني نظرة مختلفة تماما. فنحن راح نستكمل المحاور المتبقية ونستكمل اللقاء لكن بعد هذا الإعلان.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعينا والحديث عن هاكاثون القلب الكارديوتيك مع طبعا ضيفتنا بلقيس الحكمانية. فبلقيس لو أيضا نركز على أبرز التحديات اللي يواجهها الأطفال، أطفال القلب، وحاول الهاكاثون التركيز عليها.
4: هما كانوا 6 تحديات. أبرز هذه التحديات اللي هي المتابعة أو أيضا التواصل بين العائلة والطاقم الطبي. هذه واحدة من التحديات اللي حاول المشاركين يحلوها في خلال أيام الهاكاثون.
3: نعم، جميل جدا. يعني فعلا هذه احتياجات مهمة وتستحق فعلا الابتكار. طيب، الهاكاثون يجمع كوادر صحية مع مبرمجين ومهندسين، فكيف كان هذا التعاون؟ شو اللي يميزه؟
4: اليوم جانب الابتكار، لما تي فكرة حل فريق من الجانب الطبي ممكن انها تكون من منظور طبي بحت. نعم. فاليوم انا على اساس اني اطلع بالمنتج او اطلع بالفكرة او اسس التطبيق اللي اليوم فكر فيه هذا الشخص، محتاجين مبرمجين، محتاجين فريق من الذكاء الاصطناعي، حتى اذا كانوا هم من خارج المنظومة الصحية وعندهم افكار تحل المشاكل الصحية. فاليوم نحن محتاجين ايضا الى افراد من الفريق الصحي لتوضيح فعلية الاحتياجات او امكانية تطبيق هذه الافكار. فمختلف الأفراد أو الثقافات اللي والخلفيات اللي كانت موجودة في الهاكاثون، حقيقة هذه واحدة من الإنجازات، لأنه كان أمانة تنوع كبير وفي إمكانيات عديدة خلال أيام الهاكاثون، خاصة بعد تشكيل الفرق. الفرق نعم. كانت تحتوي على أفراد من الجانب الصحي، أفراد من التقنية، أفراد من رواد الأعمال وغيرها، اللي ساهم اليوم بتحويل الأفكار من فهم المشكلة إلى إيجاد الحل واستدامة الحل وواقعيته، وإذا فعليا حن ممكن حن نطبق هذه الحلول أو لا.
3: نعم، جميل. إذن هذه الفرق المتنوعة هي ممكن اللي ساعدت وهي سر نجاح هاكاثون كارديوتيك. طيب، كيف تتحول فكرة من مشارك إلى مشروع ممكن تطبيقه على أرض الواقع؟
4: الفكرة تبدأ من فهم المشكلة بالضبط. اليوم أنا لما حطيت التحديات وشرحنا التحديات، وخلال أيام الهاكاثون كان في أطباء استشاريين يشرحوا فعلية المشاكل اللي جالس يعانوها اليوم الأطفال، وأيضا المرشدين اللي كانوا موجودين. فالفكرة المشكلة بعد ما توضح بشكل كامل يتيحها للفرد إنه إمكانية إيجاد الحلول. فبعد فهم المشكلة أو فهم الألم اللي يعانيه المريض أو الفريق خلال علاج الطفل، يتم تحديد الفكرة وبعدها بناء الفكرة وتحويلها إلى نموذج أولي.
3: نعم، إذن هذا بالضبط اللي نحتاجه، نحتاج نحن أفكار تتحول فعلا لحلول حقيقية. طيب، لو نروح حق التنظيم والتجربة، تجربة هاكاثون كارديوتيك، بصفتك طبعا التيم ليدر ومنظمة للهاكاثون، شو كان أكبر التحدي واجهك؟
4: والله كأول مرة هي كانت تحدي كبير، ولكن بسبب الخبرة في المشاركة في هاكاثونات عدة كان عندنا صورة منطقية عن كيفية تنظيم هذا الهاكاثون. واحدة من التحديات أو كانت تحدي ولكن تحولت إلى إنجاز حقيقة، اللي هو بمساعدة وبدعم من وزارة النقل والاتصال وتقنية المعلومات، ممثلة بفريق ساس للابتكار الرقمي، ساعدونا كثير في تنظيم الهاكاثون، في توفير الأماكن، أيضا في متابعة المخرجات من الهاكاثون وإلى أين ممكن نحن نوصلها. تحديات أن اليوم أنت عندك أكثر من 50 مشارك أصلا اختيار المشاركين كان بحد ذاته تحديات الأفكار اللي كانت مطروحة كانت جميلة جدا وتحل مشاكل حقيقية. فانتقاء 50 مشارك هذا كان واحد من أصعب التحديات اليوم لطرحهم في المشاركة في خلال أيام الهاكاثون. تنسيقهم أو العمل مع مختلف المجالات هذا تحدي في البداية ولكن طلع بإنجاز بتمثيل. يعني حقيقة فخورة جدا أن اليوم خلال أيام الهاكاثون استطاعت الفرق الأولى تنفيذ النماذج الأولية لطرحها حال لجنة التحكيم.
3: نعم يعني 50 مشارك تقريبا قبلتوا 50 نعم. مشارك بس في يعني ممكن نحن نقدر نقول كيف الإقبال، هل الإقبال كبير فأنتوا أخذتوا 50 مشارك؟
4: كان الإقبال كبير حتى اضطرينا نغلق رابط التسجيل قبل بيوم من انتهاء أيام التسجيل خلال أيام الهاكاثون. وما أيوة. بعد هذه الأيام حتى خلال أيام الهاكاثون كان في أسئلة واستفسارات إن إحنا حابين نشارك وحابين إحنا نكون موجودين معاكم. غير اللي من قبله كان في ويتينج ليست كبيرة، الناس كانت جدا حابة أنها تجد حلول منطقية حال هذا الجانب.
3: نعم تعرفين إن للحين في مشاركات واستفسارات إن كيف ممكن يشاركون في هاكاثون القلب أو الكارديوتك، فخلص اصلا هو انتهى تقريبا
4: كأول نسخه. نعم
3: لكن ان شاء الله باذن الله الثانيه متى
4: بنعلن عنها باذن الله بعد ما نتناقش مع الاداره وتنسيقه الامور، خصوصا ان احنا اليوم ما نطمح ان فقط نطلع مسابقات وافكار، انما الافكار حنطمح ان نتبناها وتوصل او نوصلها للايادي اللي ممكن توصل هذه الافكار الى الواقعيه.
3: نعم إذا في مشاريع يعني تبنيتوها أو أفكار، فشو هي المشاريع أو الأفكار اللي لفتت انتباهكم بشكل خاص؟
4: والله كثير من الأفكار، وحتى نحن لما طرحنا فكرة التبني وخبرنا حتى المشتركين نحن اليوم صحيح عندنا فائزين 4 ولكن النظر على الأفكار التالية ما معنى أن هي ما فازت ما راح تتأهل، لكن نشوف مناطق الضعف عندها نقوي هذه المناطق ونحولها حال الإمكانيات اللي ممكن نحن نعطيهم إياها. أبرز هذه الحلول اللي اليوم موجودة كانت تحويل فترة أو فحوصات الأولية للأطفال إلى طريقة ممتعة من خلال ألعاب، ممكن أن الأطفال جميل. يعني يتم أنهم هم فحصهم سواء طول ضغط نبض وكان واحدة من المشاريع عرضت نموذج أولي عن شاشة تفاعلية تقيس هذه القراءات والطفل يكون خلال لعبة إلكترونية جالس يلعبها، فهي تقلل مرحلة الفترة اللي هو موجود فيها في العناية الأولية وأيضا تكون تجربة ممتعة كثر ما هي تكون تجربة مخيفة حال
3: طبعاً الطفل. طبعا أكيد هذا الشيء بيغير نظرة أو يعني أيوة نظرة الأطفال حق المستشفى، يعني صحيح. بيشوف أن المستشفى يعني مؤسسة مسلية حقك كطفل. طيب واضح أن من المشاريع والأفكار ذكرتها هو الإبداع كان حاضر في هاكاثون القلب. طيب من وجهة نظرك كيف ممكن التقنية تغير حياة طفل مريض قلب؟
4: اليوم التقنية لها توجه كبير وإمكانيات التقنية وصلت إلى خوارزميات عالمية كبيرة. نعم. الحلول الموجودة عن طريق التقنية حاجة يعني بمنتهى السهولة صارت، فاليوم ليش لا ما يتحول هذه التحديات إلى إمكانيات؟ طبعا نحن ما نستغني عن التدخل الإنساني لأنه في نهاية الأمر التقنية هي حاجة تكنولوجية قابلة إلى أنها هي تكون في شوت داون أو إمكانيات ضعيفة في بعض الأوقات، ولكن بوجود التقنية نحن نحول اليوم الحلول اللي ممكن أنها تأخذ سنوات إلى أيام بسيطة، وهذا اللي نشوفه في أفكار كانت حن نفكر فيها أنها تكون مستحيلة اليوم موجودة وبالفعل هي اليوم
3: صارت في واقعنا
4: وصارت من الأشياء الطبيعية اللي اليوز اللي حن اليوم كاستخدام شخصي حن ما نقدر نتركها.
3: أيوة يعني مثل اللي كذا الابتكارات وأيضا نحن نقدر نقول الابتكار التقني بالتحديد ما نستغنى عنه في المجالات الطبية بالضبط. أو المجالات الصحية بشكل بالضبط. عام فطيب طبعا ذكرت أنه راح يكون في نسخ بإذن الله تعالى عن هاكاثون كارديوتك. طيب هل في تطوير للمشاريع مستقبلا مشاريع الفرق المشتركة؟
4: بالضبط هذا اللي حين قاسين نطمح له ونشتغل عليه، اليوم نوصل الأفكار اللي حصلنا عليها للجهات المختصة للتبني وأيضا للشركات اللي ممكن تطلع لنا هذه الأفكار ولأصحاب الأعمال اللي ممكن هم يتناقشوا مع الفرق اللي فائزة وتحويلها سواء كانوا هم حابين تحول المشروع إلى مشروع ريادي أو مشروع بحثي ويتم عليه البحث وإجراء أو تنفيذه.
3: نعم، وفعلا يعني أنا أشوف أن الأفضل من بعض المستثمرين يتبنون هذه المشاريع وتكون مثل مشاريع ريادية في المجال الصحي، لأن يعني حسب فكرتي أو حسب اطلاعي على هاكاثون كارجوتيك في مشاريع جدا جميلة، مشاريع إبداعية فعلا. طيب نحن راح يعني قبل لا نختم راح كذا أسألك سؤال شوية مؤثر، سؤال قريب من القلب، شو أكثر موقف أو لحظة خلال عملك في يعني مع أطفال القلب أو أيضا خلال الهاكاثون حسيت فيها أن تعبك ما راح سدى، تعب بلقيس لها أثر حقيقي؟
4: والله أنا كنت حقيقة سعيدة أني اليوم أشوف خلال أيام الهاكاثون مشاركة من أمهات مرضى أطفال القلب، وحتى كان في حضور لأحد المرضى في الحفل الختامي وكانت والدته أحد المشاركين اليوم في في في الهاكاثون. هذا شيء يلمس فعليا أنه نحن وصلنا إلى قرب هذه العوائل، إلى تحديد المشاكل اللي هم قاعدين يواجهوها فعليا، ورغبتهم هم بالنفس أنهم هم يتعاونوا مع الفريق الطبي مع الفريق التقني مع كل الفرق لإيجاد حلول لتساعد أولادهم وتساعد وتجنب الأطفال الثانيين من الوقوع في نفس المشاكل والتحديات.
3: جميل جميل هذا الاحتواء منكم يعني من قبلكم بلقيس للأسر، أسر الأطفال المريضة. طيب نحن أيضا قبل لا نختم وقبل لا أشكرك بسألك سؤال لحلقة اليوم، فموضوع حلقتنا اليوم شو الشيء الصعب أو شو الشيء اللي ساعدك تتجاوزين الأشياء الصعبة في حياتك؟
4: سؤال صعب لكن أتوقع أن اليوم الصعوبات ممكن حلها بالاستمرار، وأيضا اليوم الفرص متاحة باستغلال الفرص مهما كانت الفرص فيها خيبات قديمة، لكن إن نوصل إلى فرصة حقيقة بتساعد، توفيق من الله، دعاوي الوالدين بطبيعة الحال هي واحدة من أسرار نجاح أي شخص أو تذليل الصعوبات عنده.
3: جميل جدا، يعني ممكن هذا الشيء أنت متأثر شوي بعملك، فهذا الشيء اللي خلاك الاستمرار والصبر أيضا صح. لأن عملك أصلا صعب فإنك تعودت أنك تتجاوزين المراحل الصعبة من حياتك.
4: بالضبط، هو اليوم أنت لما تشوف طفل يطلع من عملية قلب كبيرة وفي نهاية اليوم هو شال بالونة في يديه ويلعب، ولا كأنه مر في صعوبات، ولا كأنه مر خلال أشهر هو متنوم على سرير عناية، وانتهى به الحال أنه هو يعني يحضن الممرض والطبيب اللي عنده ويطلع من المستشفى بكامل عافيته ولله الحمد. هذه واحدة من الأشياء اللي تخليك أنت اليوم تشوف المشاكل أو الصعوبات اللي جالسة تواجهها صغيرة مقابل بحجم المشكلة اللي هو قاعد يعانيها، وفي نهاية الأمر هو مبسوط سعيد بحياته ومستمرة الحياة.
3: جميل جميل جدا، إذن كل الشكر لك بلقيس بنت سالم الحكماني، ممرضة في العناية ما بعد عمليات للأطفال وتيم ليدر ومنظمة هاكاثون كارجوتيك على هذه المعلومات القيمة. وللأمانة أنا شوية تلومت أني عرفت هاكاثون القلب بعد ما أخلص، يعني كان خاطري أكون من أحد المشاركين، وايد حمست، وإن شاء الله يعني كلنا نحن أيضا حتى اللي يستمع للشبيبة يشارك إن شاء الله في النسخ القادمة من كارجوتيك ولكل مبادرات أيضا اللي تصنع فرق حقيقي في حياة الناس. كل الشكر لك بلقيس،
4: جزاك الله خير.
3: إذن مستمعين الابتكار ما دائما يكون شيء معقد، أحيانا فكرة صغيرة ممكن تغير حياة إنسان، فخليكم كذا متواصلين معانا ومثبتين الموجة على الشبيبة.

0: نحن نترقبها فقرة كأس العالم. فأكيد من أخبار كأس العالم ودائما اليوم طبعا الأنظار تترقب على الساعة 11 مساء طبعا تاريخ مجيد وكتابة جديدة للتاريخ. عيون العالم تتجه صوب 100 لايف لنهائي القرن بين الأرجنتين وإسبانيا بعد ليلة برونزية مجنونة. طبعا تتجه أنظار الملايين مستمعين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد إلى ملعب 100 لايف في نيويورك، حيث يسدل الستار على النسخة الأكبر والأضخم في تاريخ كؤوس العالم مونديال 2026. طبعا بمواجهة نهائية تاريخية تجمع بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب والمنتخب الإسباني الشاب في قمة كروية وصفت بأنها صراع الأجيال ونبوءة الذهب. يعني حلم ميسي الثامن أمام ثورة يامال، فتأتي المباراة النهائية مستمعينا لتجسد قصة درامية فريدة طالما انتظرتها الجماهير، حيث يقود الأسطورة ليونيل ميسي كتيبة التانجو في محاولة لتأمين لقب المونديالي المتتالي والثاني في مسيرته الأسطورية، بينما يقود الماتادور الإسباني الجوهر الشاب لامين يامال. وسيجري اللقاء وسط ترقب جماهيري جارف وتنظيم أمني مكثف في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ولن يقتصر الحدث على الإثارة داخل المستطيل الأخضر، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن حفل ختام غير مسبوق يبدأ قبل 90 دقيقة من صافرة البداية، ويشهد عرضا غنائيا هو الأضخم تاريخيا بين الشوطين يمتد لـ30 دقيقة بمشاركة كوكبة من أساطير الموسيقى العالمية مثل شاكيرا وجاستن بيبر ومادونا وفرقة بي تي أس. اليوم بإذن الله مستمعين على الساعة 11 المساء ليلة العشرة أهداف إنجلترا تطير بالبرونزية، وطبعا تأتي هذه الأجواء المشحونة بالإثارة بعد ليلة كروية عاصفة مجنونة شهدتها مدينة ميامي مساء أمس، حيث نجح المنتخب الإنجليزي في انتزاع الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد تفوقه على نظيره الفرنسي بنتيجة تاريخية 6 أهداف طبعا مقابل 4 أهداف. المباراة التي شهدت تسجيل 10 أهداف كاملة صنفت كواحدة من أمتع مباريات تحديد المراكز في تاريخ المونديال، ويدين فيها الأسود الثلاثة بالفضل للنجم يوكايو ساكا الذي أحرز ثلاثية تاريخية هاتريك ليتوج المدرب الألماني توماس توخيل مسيرته في هذه البطولة بأفضل مركز للمنتخب الإنجليزي منذ عام 1966. فيعني مستمعينا أرقام قياسية تزلزل عرش المونديال، وطبعا رغم خسارة الديوك الفرنسية وفقدانهم البرونزية إلا أن المهاجم الفذ كيليان مبابي نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية بتسجيل هدفين في شباك إنجلترا، فرفع مبابي رصيد الإجمالي إلى 22 هدف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليصبح رسميا الهداف التاريخي المطلق للبطولة عبر العصور، متجاوزا رقم ميسي الحالي 19 هدف مبتعدا بصدارة هدافي هذه النسخة برصيد 10 أهداف. عقب المباراة أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لفتة رسمية وداع المدرب المخضرم دي جي ديشان الذي قاد فرنسا في مباراته رقم 185 والأخيرة له كمدير فني مختتما حقبة ذهبية امتدت لسنوات طويلة. أيضا ما ننسى مستمعين النجاح الاقتصادي الباهر للاتحاد الفيفا. فعلى الصعيد التنظيمي والمالي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه النسخة الموسعة التي شهدت مشاركة 48 منتخب لأول مرة حققت نجاح اقتصادي باهر وغير مسبوق، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للبطولة لتسجل رقما قياسيا بلغ 15 مليار دولار، مستفيدة من الحضور الجماهيري الطاغي والتسويق الرقمي الواسع في الدول الثلاثة المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذن مستمعينا، بين طموح الأرجنتين في الحفاظ على العرش الكوني ورغبة إسبانيا في استعادة المجد العريق، يترقب العالم الصافرة الأولى للنهائي اللي سيبقى أكيد خالدا في الذاكرة الكروية لسنوات طويلة. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عودة مجددة لكم مستمعين. أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، شو الشيء اللي يخليك تتجاوز مراحل صعبة من حياتك، أو شيء خلاك أصلا تتجاوز مرحلة صعبة من حياتك. كل تحية لك يا سالم الرئيسي. سالم الرئيسي على موضوع حلقتنا اليوم، شاركنا بأبيات يقول: أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، أيها الباكي بليلا سوف يأتي النور فجرا. الله عليك يا سالم الرئيسي. أما عمر، عمر يقول: في حلول معنوية تخليك تتجاوز مراحل صعبة من حياتك، وفي حلول عملية، وأحيانا نحتاج تدخل أشخاص عندهم حلول أسرع لتجاوز أي أمر صعب. فعلا يا عمر، وأكيد نحن ما نستغني أبدا عن الدعم الاجتماعي من الأشخاص. وأيضا تحياتنا لابن تميم لعبد العزيز العبد الله من قطر الشقيقة، نوجه له تحية. يقول عبد العزيز: شارك الموضوع حلقتنا اليوم، أعتقد أن أكثر شيء يساعدني على تجاوز المراحل الصعبة هو أن أعتمد على 5 أمور معا: القرب من الله، المحافظة على الصلاة، والدعاء، وقراءة القرآن. وهذا لا يزيل المشكلة مباشرة، لكنه يمنح القلب سكينة وقوة على تحملها. أيضا أضاف عبد العزيز يقول: أن قبول أن المرحلة مؤقتة، فلا أجعل ظروف اليوم تقنعني إنها مستقبلك كله، كثير من الأزمات تنتهي مع الوقت والعمل. وأيضا عدم مواجهة كل شيء وحدك، إذا احتجت دعما من شخص تثق به فلا أتردد في طلبه وجود شخص يسمعك أحيانا يخفف نصف الحمل. كذلك عبد العزيز شاركنا وقال: الاهتمام بنفسي، فالنوم قدر الإمكان، والالتزام بعلاجاتي، والمشي أو أي نشاط بسيط يحسن المزاج ويقلل من التوتر. أيضا يعني عبد العزيز يقول: هدف صغير كل يوم، فيقول: بدل التفكير في كل المشاكل مرة واحدة، أسأل نفسي شو الشيء الوحيد اللي أستطيع إنجازه اليوم. خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير بعد فترة. فيعطيك العافية أكيد يا عبد العزيز على مشاركتك المثرية وعلى إسهابك في موضوع حلقتنا لليوم. يعني مستمعين، أحيانا نحن نمر في مواقف ونمر بصعاب نفكر إن هذه أصعب فترة من حياتنا. فعزيزي المستمع، إذا كنت تفكر إن هذه الفترة اللي أنت تعيشها الحين هي أصعب فترة في حياتك، فتذكر إنك في فترات معينة من حياتك كنت ما تحتاج أحد ليدفعك، كنت تستيقظ قبل المنبه، تنسى الأكل، تفقد إحساسك بالوقت، كنت تعمل وكأن شيئا بداخلك يشتعل. ثم في فترة ما أكيد توقف كل هذا وصار عندك إرادة هائلة أنك تفعل أبسط الأشياء، وحين لا تفعلها أكيد أو يعني ما تسوي هذه الأشياء، فأنت على طول تحكم على نفسك بالكسل. لكن شو اللي تغير؟ أول شيء عليك أنك تفرق بين نوعين من الطاقة الإنسانية: الطاقة الجسدية، هي القدرة البيولوجية والمادية لجسمك على الحركة وبذل مجهود تشحنها بالنوم والراحة والغذاء الجيد. أما الطاقة طبعا الثانية اللي هي الطاقة الدافعة، وهي القوة الذهنية، طبعا الرغبة، الإرادة، يعني الرغبة في مواصلة الشيء اللي أنت تبغاه، الإرادة أو الشغف، تجديد الشغف كذلك، اللي توجه سلوكك نحو هدف معين وتخليك تبدأ في التنفيذ وتستمر فيه. فيعني هنا الإجابة عن سؤال: ليش أنا أفعل كل هذا؟ ولاحظ أيضا اللي يسمعنا الحين أن فقدان الدافع ما يظهر دائما كخمول واضح، لا، يظهر أنك أنت تحس أن بإنجاز كثير والشعور بلا شيء. وأحيانا أنت تبدأ بمشروع لكنك ما تقعد تكمله، أو أنك تأجل شيء أنت تحبه أصلا، أو تعب يسبق العمل أو الدراسة. فأنا أعرف وأنت أيضا تعرف أن لما يختفي الدافع الداخلي نحن على طول نروح نبحث عن الحل في الخارج، مثلا يعني نغير الروتين، نبني قائمة مهام جديدة، أو حتى نشاهد فيديوهات تحفيزية. يعني نحن خلونا ما نستهين بالمشاهد التحفيزية القصيرة اللي تطلع لنا عبر التيك توك أو اللي تطلع لنا عبر الإنستغرام. فهذه المشاهد التحفيزية ممكن أحيانا تقوي من الدافع عندنا نحن،
أو أحياناً نحن نلقى نفسنا في دوامة من الترفيه المستمر، يعني السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات، هذه أدوات أبعد ما تكون عن إعادة شحن الدافع. فإذا كنت تعتقد عزيزي المستمع أنك أنت الحين في أصعب مرحلة في حياتك وتسأل أنا شو أسوي في هذه الحالة، فأنا أقولك أول شيء ابحث عن مهمة حياتك. فكل إنسان ولديه ميل طبيعي لشيء معين، شغف طفولي قديم أو انطفاء الدافع يحدث عندما تنفصل عن هذا الميل وتقلد الآخرين. لذلك في لحظات فقدان الشغف عد بذاكرتك لكل شيء أنت تحبه في طفولتك قبل أن تفرض عليك البيئة خياراتها. ممكن حتى تستعيد الأشياء اللي كانت تشغلك في طفولتك، ترجع مثلا للتلوين، ترجع للرسم، وتخلي يعني عملك الحالي يخدم هذا الشغف أو ولو بجزء بسيط. كذلك الأفضل إن نحن ما ننتظر الإلهام، ترى الإلهام يعني لو إذا كنا نحن ننتظره فهو ما رح ينادينا، لا بالعكس، لأن نحن كبشر نميل مستمعينا يعني طبيعيا الكسل والراحة، والحل إن نحن طبعا ما نتري الإلهام، ولكن يكون عندنا فرض الانضباط الذاتي الصارم. فالعمل طبعا، وحتى لو نحط هذا الشيء في بالنا، ان العمل يسبق الفهم والجهد يسبق المتعة والفعل يسبق الرغبة. فبمجرد ان تجبر نفسك على الغوص في العمل بيبدأ عقلك في توليد الطاقة الدافعة تلقائيا. فالإنسان يفقد طاقته الدافعة حين يعمل دون أن يعرف لماذا، وطبعا لكل منا مستمعين أسلوبه في التعامل مع هذه الفترة من فقدان الدافع. وأكيد يعني ممكن الفترات الصعبة الكل يمر فيها، لكن أهم شيء نحن نكون عارفين كيف نحن ممكن نقدر نتخطاها. مستمعينا وصلتنا كذا مشاركات كثيرة يعني من مستمعينا، وكل شخص عنده قصة مختلفة، لكن الشيء المشترك بينهم أكيد أن الإنسان عنده قدرة عجيبة أكيد على النهوض مهما كانت المرحلة صعبة. فمثلا يحيى أبو يعرب يقول تجاوزت أصعب مرحلة لما تعلمت ما أقارن حياتي بحياة غيري، فكل شخص له وقته ورحلته الخاصة، ولما ركزت على نفسي وعلى الأشياء الجميلة الموجودة عندي ارتحت كثير. جميل جدا يا يحيى. إذا على 94777975 في انتظار مشاركاتكم أكيد، وفي الدقائق الأخيرة نستكمل قراءة مشاركاتكم. نصبح أكيد على زكية الجرادي. زكية الجرادي تقول اللي ساعدني أتجاوز فترة صعبة هو أني ما كنت أستعجل النتيجة، كنت أقول لنفسي اليوم يا زكية يمكن يكون صعب

كل التحية لك يا عمر الرديني، وكذلك التحية لك يا جاسم السعدي. كل الشكر لكم على مشاركتكم، لكل من شارك معنا في حلقة اليوم. وفي الختام أكيد وفي النهاية نقولكم ونذكركم كل قصة صعبة مرينا فيها كانت بطريقة أو بأخرى مستمعينا قاعدة تصنع نسخة أقوى منا نحن. فيمكن إحنا ما ننسى الألم مستمعينا، لكن نتعلم منه ونكبر بسببه. فإذا خلوا تجاربكم مستمعينا تكون مصدر إلهام، لأن قصة بسيطة منكم ممكن تعطي أمل كبير لشخص ثاني. إذا مستمعين هذه تحياتي أكيد يعني أبرار مشيفري، وأكيد نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى بنفس الموعد إن شاء الله. وتحيات أيضا المخرج عهد الزجالي، نلتقيكم إن شاء الله بنفس الموعد من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا. كل التحية لكم.

0: أضحك في داخلي نار لكني يخفت المواجع.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
3: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Dictionary.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو رئيس صار على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

Ojciec, hajedek. Uchylił.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة، حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: هبني ابتسامتك الرضية من برا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرى. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربك.

0: من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة، حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: وابتدى معاكم مستمعين الكرام مشوار برنامج دو الناس من الساعة 5 إلى 8 المساء، وأكيد بداية أسبوع موفقة للجميع. أكيد مستمعي الكرام، لما تكون مشاويركم المسائية برفقة تو الناس على هوا الشبيبة نسعد ونشعر أكيد بالأمان، وما يكون الخوف في مشوارنا وانتو بالقرب منا.
1: رايح وانا محضر يا خوف، جنة ولا نار يا عيني؟
0: جنة يا عيني جنة. إذن هذه تحية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. وأكيد للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، واللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه تحيات مسائية سعيدة مستمعي الكرام ومتابعينا الأحبة، وإحنا في برنامج تو الناس نضيء دروبكم بأصدق الكلمات وأعذبها، هو لقاء الروح مع النغم.

مرحبا بمن يجددون فينا شغف الحياة. معاكم في هذا المشوار المسائي مستمعي الكرام من 5 إلى 8، أنا أخوكم عيد الخويطري، وهذه تحيات زميلي أكيد في الإخراج المرئي بدر البلوشي. يا بدر، نمسي عليك بالخير يا بدر، طمنا عنك، كيف بداية الأسبوع؟ ما لحقنا نجلس معك. وأيضا مستمعي الكرام، احنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا على أرقام التواصل على 2499000، أكيد لسماع أصواتكم. وعلى رقم الواتساب على 94379975. أكيد المشاوير المسائية مستمعي الكرام تكثر وتزيد، واللي راجع أيضا من الدوام الحين في الطريق إن شاء الله نقول إنه مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. أيضا هناك في أرض اللبان مدينة ومحافظة محافظة الضباب ظفار 98.5.

إذن متابعينا ومستمعي الكرام، احنا معكم في برنامج دو الناس من الساعة 5 إلى 8 المساء. أكيد مشوار 3 ساعات من التواصل، من العطاء، من الحب. خليكم دائما بالقرب من إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس. واليوم إن شاء الله راح تكون برفقة برنامج دو الناس عازفة الأورج وعازفة الجيتار والإعلامية والمصورة والمغامرة، متعددة المواهب مستمعي الكرام، وأيضا هي متعددة وعازفة لمختلف طبعا اللي هي الآلات نقول الموسيقية. معانا راح تكون إن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة مستمعي الكرام وجود الحراسي، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا يا سعد، نمسي عليك بالخير وأهلا بالريم، وأهلا بمريم المعلم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهلا بعبد العزيز أخوي عبد العزيز العبد الله من دوحة الخير من قطر. أهلا وسهلا بأيضا علي السقري، نمسي عليك بالخير، وهذا مساء خير أيضا لأم أرين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالة مساء الخير، إبراهيم مساء الخير، راشد مساء الخير، وبرنامج دو الناس، وأبو حمد محمد المخير نمسي عليك بالخير أيضا. نمسي على اللي كل يتابعونا ويمر مرور كذا سلام نظرة. أهلا بميثاني الظاهري من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن مستمعي الكرام خليكم على السمع دائما وأبدا، نحن راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى في مشوار تو الناس ودود البحر.

0: خريف اظفار شيء ثاني. ودائما مستمعي الكرام عودناكم في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة الروح في تطواف كذا مع الواجهات والفعاليات المصاحبة لخريف ظفار 2026. ومع مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورة الثانية تقام الدورة الثانية مستمعينا من مهرجان ظفار الدولي للمسرح خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر 2026. يعد المهرجان من أبرز الفعاليات الثقافية في برنامج خريف ظفار الرسمي، ويناسب محبي المسرح والعروض الأدائية والفنون العربية والدولية، وهو من أهم فعاليات نهاية الموسم لمن يزور ظفار وصلالة تحديدا في شهر سبتمبر. شيء ثاني
1: خريف الظفار شيء ثاني.
0: وفعالية الغارف مستمعين أيضا ترد فعالية الغارف ضمن فعاليات المصاحبة في برنامج خريف ظفار 2026 الرسمي، يمكن أيضا عرضها كمنطقة نشاط موسمية مع التنبيه إلى ضرورة متابعة التفاصيل والمواعيد من الجهة المنظمة خلال الموسم. وما ننسى أيضا مستمعين الكرام مهرجان ظفار الدولي للنحت في دورته الأولى. أكيد هذا المهرجان مستمعين الكرام مهرجان ظفار الدولي للنحت تقام الدورة الأولى من هذا المهرجان خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026. يضيف المهرجان أكيد بعد فني وتشكيلي إلى موسم الخريف من خلال أعمال النحت والإبداع المستوحاة من الهوية العمانية والظفارية، يناسب الحدث محبي الفنون والثقافة العامة والتصاميم المرتبطة بالتراث.
1: يا حي من جاء ظفار
0: إذن مستمعي الكرام هذه الجولة دائما مع الفعاليات المصاحبة لمهرجان خريف ظفار 2025 2026. هناك 125 أنا قلت 2025 صح؟ لأني جاي أقول لكم أنه 125 فعالية في مهرجان خريف ظفار 2026.

0: احكي لنا نتأمل المنظر مع النسمة الباردة. وأكيد على 2499000 مستمعي الكرام نسمع صوت المتصل الأول ونقول سلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخوي أبو سلطان الغافري، إيش الأخبار؟
1: مساء الأنوار، كيف مش أخبارك يوم؟
0: إحنا الحمد لله بخير وعافية، طمنا عنك الغالي، كيف أمورك؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بخير وعافية طالما
0: كل الأمور تمام؟
1: كلها تمام والحمد لله.
0: أسمع الصوت، أسمع الصوت كأنك تعبان عاد، إحنا بداية الأسبوع ونقول في إنتاج وفي نشاط وفي كذا، ولا هي رحلة ولاية المصيرة؟
1: رحلة المصيرة شوية ترجع شوية تعب.
0: أيوة كذا
1: شوية، ما ودك ترجع منك المكان الحلو والجميل، جميل جميل صراحة.
0: أيوة
1: قضية المصيرة هذه واقف الحكي عنها يعني.
0: أكيد
1: الأجواء الحلوة زايم البحر والجو اللطيف ما شاء الله يعني.
0: الله الله،
1: كل واحد أتمنى إنه يزور جزيرة المصيرة بأمانة.
0: بالفعل هي أكيد المكان يعني في خصوصا في هذا الوقت وفي خلال هذا الشهور ولاية مصيرة. أنا عشان كذا أسمع صوتك يعني أبو سلطان أقول إنه في شيء، لأنك أنت حزين رجعت من هناك أساسا، نقول اللي هي تتأثر دائما ببحر العرب.
1: بالفعل أجواء حلوة جميلة بأمان يعني، ما كأنك يعني ما كأنك بالصيف، أنت كأنك يعني كأنك شتاء
0: إن شاء الله يعني. نقول إن شاء الله مكررة أبو سلطان، مكررة بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله. أبو سلطان بما أنك أول المتصلين خلينا كذا نقول موضوع حلقة اليوم والسؤال، ويكونوا أيضا اللي انضموا لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية أو من خلال ترددات إذاعة الشبيبة. موضوعنا مستمعين الكرام، في حياة كل واحد فينا في أشياء نحب نحتفظ فيها، ما لأنها غالية ماديا، ممكن لأنها تحمل معنى أو ذكرى أو حتى شعور. في ناس تجمع مثلا على سبيل المثال تحب أنها تجمع المغناطيس من كل مدينة زاروها، وفي ناس تحب تحتفظ بتذاكر قديمة، وفي ناس ممكن يحتفظوا برسائل أو صور وكأنهم يجمعوا لحظات من حياتهم. سؤال وموضوع حلقة اليوم مستمعينا، هل إحنا نجمع أشياء أو نحتفظ ونجمع مشاعر وذكريات مرتبطة بينا؟ نبسطها عليكم، ايش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ من هذه الاشياء اللي احنا ممكن ذكرنا لكم بعض الذكريات مستمعي الكرام والاشياء اللي ممكن تجمعوها وتحتفظوا فيها اذا كنتوا زائرين دول يعني دول العالم، مدينه من مدن العالم، اللي هي مثلا ذكرنا المغناطيس او ذكرنا مثلا الصور او اي شيء مقتنيات انت تسافر لاي دوله، حتى وانت هنا في بلدك ممكن في اشياء تحتفظ بها تذكرك، ممكن حتى عطر عبد العزيز العبد الله من الدوحه، نمسي عليك بالخير ونقول لك رشه عطر ممكن تذكرك، ممكن زجاجه عطر تذكرك بناس. فمستمعين الكرام، ايش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ اذا ابو سلطان خبرنا بالاشياء اللي ممكن تحتفظ بها وتحب انك تحتفظ بها وليش؟
1: والله هي ذكريات طيبه والمواقف الجميله، كما تقول هي زاد للروح، يمكن قطعه او صوره او رساله بذكرك بأشخاص
0: نعم.
1: محبتهم في الأيام اللي كنت معاهم يعني.
0: جميل.
1: الأيام اللي أنت قضيتها معاهم، مثلا سبيل المثال آخر مرة كنت الحين رحلة إلى جزيرة مصيرة مع
0: ولاية مصيرة. نعم
1: نعم ولاية مصيرة الرابع، قضينا صور، قضينا أشياء، هذا ذكرك أنك أنت في اليوم هذا من طريق كده لطريق كده، هذا كان يعني أحلى أيامك
0: أكيد،
1: وهذا الذكرى يعني ما تنتسي. الأشياء الجميلة
0: التقطت هناك كثير من الصور أكيد أبو سلطان في ولاية مصيرة، والتقيت بأهل أهلنا في ولاية مصيرة.
1: الحمد لله
0: أكيد التقيت بأهلنا في ولاية مصيرة، وأيضا جمعتكم بها بيهم يعني صور وذكريات ومواقف.
1: صراحة أهل الكرم وجود بأمان أهل مصيرة،
0: الله يحفظهم يا رب.
1: عليهم كلام
0: الله يحفظهم. زين يا أبو سلطان، سعيدين بسمع صوتك الغالي اليوم. الأرجنتين وإسبانيا هي رايح لحظة شوية.
1: الأرجنتين
0: الأرجنتين تقول؟
1: بإذن الله.
0: ما أتوقع.
1: الأرجنتين تدلك.
0: الأرجنتين ولا إسبانيا؟ زي خلينا نسمع وجود إيش رأيك؟
1: ولعب لعب صح.
0: وجود.
1: إسبانيا لا، إسبانيا معتمدة على هجمات مرتدة وصح المتماسكة الدفاعية، لكن للأسف في ثغرات في دفاعها، واليوم ميسي.
0: إنزين هذه الثغرات ممكن تتيح لي يمين يمال ولا. يعني زملائه باختراق هذه الثغرات أبو سلطان؟
1: لا شوف أقول لك يعني هم مشكلتهم إنه يعتمد على الهجمات المرتدة.
0: أيوة.
1: دفاع الأرجنتين قوي صح إنه ينهزم أو شيء في بداية المباراة، لكن لآخر ثاني من المباراة هو معاي أسبانيا مستحيل إنها إلى خدمة الأرجنتين تنهار خلاص، تفكك الدفاع والهجمات تكون عندها صعبة صعبة، يعني تخاف إنه يكون يجيها أهداف كثيرة.
0: إنزين كم تتوقع النتيجة أبو سلطان؟
1: نتيجة إن شاء الله 4-0.
0: أربعة؟ 4-0 للأرجنتين؟
1: 4-0 للأرجنتين. وميسي بيكون
0: مشجعين أسبانيا ما حد يسمع مكالمة أبو سلطان، ما حد يسمعنا ولكم ألو، يعني 4-0 على أسبانيا يعني أبو سلطان.
1: يوم الأرجنتين 4-0.
0: أيوة.
1: والهداف يكون ميسي إن شاء الله، هداف كأس العالم 2026.
0: هنشوف الحين متقدم عليه امبامبي. ها
1: بامبي
0: متقدم امبامبي، هيو هدفين
1: امبامبي.
0: يلا عاد اليوم ما اعرف اذا كان حصل، اذا حصل ميسي فرصه انه يسجل
1: اليوم بيثبت وجوده ميسي ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا لك يا ابو سلطان.
1: العفو، ربي يحفظكم ان شاء الله، يومكم اسعد.
0: الله يسعدك يا غالي، شكرا شكرا.
1: في حفظ الله،
0: في امان الله. مع السلامه. مع السلامه. أبو سلطان يقول الأرجنتين تفوز على أسبانيا 4-0. وينكم مشجعين لاروخا؟ المتدور الأسباني وينكم؟ إذن مستمعي الكرام، إحنا في برنامج تو الناس نرجع ونذكركم بسؤال حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ أم أرين تقول طبعا مساكم الله بالخير، مع أني ما أتابع، كنا من شوية مع أبو سلطان، تقول ما أتابع مباريات لكن الفوز لأسبانيا 2-1. هنشوف. سالم القابري تحية مسائية لك، أهلا وسهلا. وأيضا هريم مساء الخير أبو سلطان. وطبعا تقول مريم المعلة لما كنا نتكلم عن برنامجنا أو في سؤال موضوع حلقة اليوم، تقول رشة عطر ممكن نحتفظ بها، لكن مش رشة عطر مريم، ربما قصدك يعني زقاقة عطر أو هدية يعني كذا. وهذه تحية أيضا مسائية لسيف مساء الورد، أهلا بك يا سيف، نمسي عليك بالخير.

0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
0: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
1: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
0: طيبين نشكر الله، سعيدين بسمع صوتك. من معنا؟
1: معك يوسف الخصيبي.
0: يوسف الخصيبي يا مرحبا، مساك الله بالخير يا يوسف.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: يوسف خدعتني كذا، أنا ما عرفت الصوت، غبيتني فيه.
1: أنا كذا خادعنك وتابعك في اللايف وقالت أشوفك وتابعك من برا.
0: الله يسعدك يا رب، سعيد جدا يا يوسف، وأهلا وسهلا فيك ومرحبا، وإحنا سعيدين أيضا بسمع صوتك على 2499000. من أعطاك الرقم؟
1: والله من أعطاني خلف الكواليس، دائما
0: خلف الكواليس. الله يعطيك العافية يا يوسف.
1: وشفت اللايف إنك جالس تتكلم عن كأس العالم، وأنا محبين الكورة وعشق الكورة.
0: أكيد أكيد إسبانيا.
1: أنا لا إسباني ولا الأرجنتين أساسا
0: يعني. أها زين، يعني محايد اليوم، أنت تستمتع صح؟
1: إيه، وأتمنى أن تكون لميسي.
0: تتمنى تكون لميسي؟
1: هي أساسا أنه يختم البطولة ويختم المسيرة بشيء.
0: هي هذا لمشجعين ميسي ومشجعين ال
1: هي برشلوني.
0: إذن اليوم مقابلة يقولوا مثل ما يقولوا، طبعا أنا ما أنا أقول زين، يقولوا أن اليوم مواجهة برشلونية.
1: أكيد. تعرف ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه ميسي ثلاث مباريات كان ينتقده المنتخب درجتي إنه وإنه وإنه، بس هو ثبت.
0: أيوة
1: ثبت كفريق، وصل النهائي بجدارة وبدون يعني البلبل اللي صايرة.
0: أيوة
1: الفترة الماضية. وأنا مشجع ميسي صراحة، لأني برشلوني وميسي من عشاق يعني ميستي والأرجنتين، ما واجد ما شجعها، لكن نتمناها حالة.
0: تتمناها لميسي. كم تتوقع النتيجة يوسف؟
1: النهائي مشكلة في بتكون نتيجة، بس ما 2-1 2-0 أتوقع.
0: 2-1 2-0 بنشوف. خلينا متابعين اليوم الساعة 11 المباراة.
1: نقول نحن سهرة اليوم، مرة سهرة
0: اليوم صباح يا.
1: أكيد.
0: الله يعطيك العافية يوسف.
1: عافيك يا أخي،
0: وسعيدين بسمع صوتك الغالي.
1: وأنا سعيد واستمتعنا بوجودك أساسا مع الضيف اللي موجود معاه.
0: هي اليوم معانا وجود الحراسي، الفنانة والعازفة والإعلامية والمنشدة، وأيضا عندها عدد من المواهب إن شاء الله تعالى راح نفصح عنها خلال الدقائق القادمة بإذن الله.
1: واجد عندها مواهب لكن كانت مختفية وما تريد يعني تظهر موهبتها، لكن أنتوا اليوم أعطيتوها فرصة جدا يعني جدا فرصة سعيدة حالها، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق.
0: آمين. هي على فكرة هي الحين تسمعك وبترد عليك يا يوسف.
1: مساك الله بالخير يا وجود.
0: وجود يسلم عليك يوسف.
2: مساء النور.
1: مساك الله بالخير.
2: مساء النور.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. شخبارك؟
1: كيف الصحة؟
2: الحمد لله.
1: طبعا اليوم أنا فخور أنك موجودة مع الأستاذ عيد وفي إذاعة.
2: شكرا والله.
1: فنريد نشوف اليوم إبداعاتك، نشوف الأشياء اللي معاك، الطاقة الإيجابية اللي معك، طموح اليوم بحريها في البرنامج، وإن شاء الله نشوفك على مستوى السلطنة، نشوفك
0: بإذن الله
1: خارج السلطنة بهذا الموهبة اللي عندك والأشياء اللي أنا شفتها فيك. فأنت اليوم ضيفة مميزة، وإن شاء الله لك مساحة، ونتمنى لك كل التوفيق
0: بإذن الله. وهي صاحبة المكان أخوي يوسف، وسعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب.
1: بإذن الله.
0: خليك على السمع يوسف، خليك على السمع متابع
1: بإذن الله.
0: الله يحفظك الغالي، شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: شكرا وفي أمان الله. الله يحفظك يا رب. مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعي الكرام، احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مكملين معاكم برنامج دو الناس. فكرك معي دوم موجود.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بدأت يتبادى إيش تقول الكلمات؟
1: يا ليل
0: يا ليل
1: نتنادى نتنادى نتنادى.
0: هذا فن إيش؟
1: شرح صوري.
0: الشرح الصوري. تحياتنا وأمانينا وأشواقنا لأهلنا في صور العفية. تباديت
1: تباديت
0: أو يا ليل
1: يا ليل نتنادى نتنادى نتنادى
0: يا ليل نتنادى نتنادى نتنادى. هذا الشرح.
1: طبعا أنا سويت هالأغنية. أنا بقول لك ليش.
0: ليش؟
1: لأني أول شيء درست في صور.
0: الزين
1: زين.
0: وبعدين
1: صح اني بنتقل منها وما ادري وش، لكن درست فيها.
0: ليش تتركي صور؟
1: لا لا بريد وكذا.
0: أيوة يعني ظروف، يعني نقول ظروف
1: زين
0: معينه.
1: لكن كل شيء في صور حرفيا يعني حلو. كل شيء
0: كل شيء في صور اكيد.
1: الاغاني الفنون المناطق الطبيعه هناك كل شيء حلو زين. وحبيت فنهم، حبيت روحهم.
0: يا سلام. كم سنه تقريبا جلست هناك؟
1: سنه.
0: إنزين خلينا نعرف المتابعين والمستمعين بهذا الصوت الشقي. هي وجود الحراسي، طالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور، التخصص طبعا إعلام، وهي أيضا عازفة جيتار وأورج ومتعددة المواهب. اليوم مستمعي الكرام راح نخوض أو نطوف رحلة ومشوار وجود. وجود من متى بدأت نقول العزف على الجيتار؟
1: طبعا انا عزفت اكثر من آلة، ما بس الجيتار
0: زين, زين. لكن... ما تحب تحط السماعات عشان
1: خلي كذا اوكي
0: زين.
1: ما احب اسمع صوتي. اغلب الناس يحبوا يسمعوا صوتي بس انا نفسيا ما احب اسمع صوتي.
0: ما تحب تسمع صوتك ها؟ زين
1: زين. ف
0: او ايش رايك قبل تخبرينا من هي نجود قبل لا نروح مع الجيتار؟ وجود عفوا هي وجود انا اسف وجود من هي؟ خلينا نعرف المستمعين والمتابعين في البدايه.
1: طبعا انا وجود الحراسي، خريجة 2025 من الثانوية. زين. كنت ادرس في صور، في تقنية صور.
0: أيوة.
1: جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في صور. تخصصي اتصال جماهيري وليس كما قلت اعلام بالضبط.
0: اتصال جماهيري هو له. أيوة. علاقة بالاعلام طبعا.
1: أيوة.
0: اكيد
1: له علاقة. أيوة. بالاعلام.
0: له علاقة بالاعلام.
1: زين. و ايش بعد؟
0: انزين راح نتابع الرحله بعد 2499000. السلام عليكم. راح الاتصال. طولنا عليك. زين وجود وبعدين
1: وبعدين ايش حاب تعرف؟
0: يعني احنا نقول احنا الموهبه اللي هي والعزف وكذا، يعني متى كانت البدايات من وانت صغيره؟ يعني في اي عمر؟ في اي مرحله دراسيه؟
1: اول مره في حياتي مسكت آله كانت في الصف الثاني. انزين ف كل مره يعني تطرقت حال آله، يعني مش آله واحده. انزين مثلا الجيتار انا قريبه الحين بس بديت اعزفه.
0: انزين
1: انزين. لكن اول آله في حياتي كلها كانت الأورج.
0: ما جبتي الأورج؟ ما حضرتي معنا
1: للأسف يعني.
0: زين ما عليه. نروح على 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
0: يا مساء النور والسرور أخوي أحمد، كيف حالك؟
2: والله بخير. أخباركم؟ كيف صحتكم؟
0: كيف الصحة؟ إن شاء الله طيب وبخير.
2: الله يسعدكم يا رب. دام أنتم بخير إحنا بخير.
0: يا مرحبا وسهلا، حياكم الله.
2: الله يحييك.
0: نورتنا وشرفنا بسماع صوتك الجميل أحمد.
2: نور نوركم بارك الله.
0: أحمد قبل شوية كنت معي في الخط، ما أعرف وين رحت.
2: لا انقطع الخط، ما أعرف، رديت أتصل.
0: أيوة انقطع الخط، فإحنا اعذرنا. إذن اعذرنا، يمكن هذا ما قبل مباراة الأرجنتين وإسبانيا.
2: طيب الله يبارك فيك.
0: أقول لك ما قبل مباراة الأرجنتين وإسبانيا هذا.
2: يمكن.
0: زين أحمد. تابعت موضوع الحلقة؟
2: هي نعم تابعت.
0: تفضل أحمد.
2: طبعا الاحتفاظ مثلا بالصور أو أي قطع أثرية أو أي إن كان من السفر له تأثير كبير وشيء يعني جميل حقيقة.
0: نعم.
2: يعني يربطك بالمكان سواء عاطفيا، وبعدين تحس أنك عايش يعني زرته وكذا يعني، ويرجعك للذكريات أو للمكان بعد فترة. استرجعك للصور هذه يذكرك بالأماكن بالمكان اللي زرته
0: اللي مريت أنت فيها يا أحمد،
2: مريت عليه والذكريات الجميلة. ما بيحتفظ بصور إلا أكيد يعني المكان اللي زاره يعني كان بالنسبة له يعني زيارة ممتعة.
0: صحيح.
2: فالاحتفال بالصور هذه شيء جميل حقيقة، شيء جميل.
0: زين أحمد.
2: حتى الصور هذه ممكن أنت يعني كشخص ممكن تراويها لأبنائك في المستقبل، لزملائك، لكذا. عشان تحسسهم ايضا بجمال المكان وانك انت زرته وكذا، وتعطيهم يعني فكره او معلومه.
0: احمد، سمعت عن اللي يجمعوا المغناطيس ايضا لما يكونوا لما يزوروا مثلا اي مدينه او اي دوله عندهم هوايه يجمعوا المغناطيس فيها، سمعت عنها؟
2: ما شاء الله. لا والله ما سمعت الا منك، بس تراك هي هوايات مختلفه، كل حد
0: هوايات مختلفه فعلا
2: معينه تختلف اذواق الناس
0: مثل ما قلت يا احمد.
2: اي نعم.
0: زين يا احمد، انت
2: طريت انا اشيل حقيقه بالعازف اللي قبل شويه الاخت نجود، الفن الصوري فن اصيل وجميل، والفن العماني بصفه عامه يعني ما شاء الله بصراحه ابدعت.
0: جميل فعلا وجود معانا اليوم وجود الحراسي، اذا كان ما تحبوا تسمعوا شيء من وجود.
2: لا والله نسمع ما شاء الله عليها.
0: ان شاء الله تعالى. هو وجود لو تلبس السماعات افضل، على اساس انه في بعض المتصلين يحبوا يسلموا عليك وكذا. وجود تسمعك احمد.
2: لحظات بس
0: احمد، هي راح
2: انا معك. حياك يا استاذ نجود.
0: وجود
2: حياك الله
0: معانا. وجود احمد، احمد على من تدق الباب هناك؟
2: لا والله في حد جاني انتظر شخص.
0: كيف
2: شكلها شخص وانا كنت واقف
0: انا.
2: لا كنت واقف جنب الطريق وجاني شخص على باله هو الشخص اللي ينتظره شكله.
0: ولا يهمك. تصير احمد، تصير مثل هالمواقف.
2: سبحان الله.
0: الله يحفظك اخوي احمد.
2: زين. امين واياكم ان شاء الله.
0: احمد
2: معي بكلمها.
0: هي معك وجود يكلمك احمد.
1: نعم.
2: حياك يا أستاذة وجود، بصراحة ما شاء الله عليك، أنا المقطع اللي سمعته قبل شوية كان رائع جدا.
0: فن الصوري الفن الصوري يا أحمد.
2: الفن الصوري فن جميل، ما عليك كلام.
0: هاي أحمد،
2: سمعينا زين، نسمع معاي أنت؟
0: معاك.
2: وش أقول؟
0: حاب تسمع يعني شيء معين؟ حاب تسمع خلال الدقائق القادمة إن شاء الله تعالى، حاب تسمع حاجة معينة مثلا لفنان معين؟
2: اي شيء يطلع من عندها بيكون رائع وجميل.
0: زين، هو خلال الدقائق القادمه اكيد، الوقت القادم ان شاء الله تعالى راح اكيد سمعنا بعض المعزوفات وبعض الاغاني كذا.
2: هي قريبه ونحن نستعد.
0: زين احمد، سالك انا، تراني متابع لك في منصات التواصل الاجتماعي. نعم. حقيقه ايضا تجمع بين الشعر وفي نفس الوقت الاداء.
2: يا نسيت الموضوع. طيب.
0: احنا برنامجنا برنامج مسائي، برنامج شعر، برنامج غناء، برنامج انشاد، برنامج يعني كذا منوع. احمد خلينا نسمع شويه شيء منك. ميدان سعد، ننتظر بعدنا سعد الهدابي يتواصل معنا
2: ان شاء الله. انا باكر بتصل فيه كذا الله اراد، وان شاء الله بحضر لكم حاجه كذا متواضعه.
0: يعني اليوم ما عندك شيء؟
2: ها.
0: اليوم ما عندك شيء؟
2: اليوم ها اليوم ما عندي شيء ان شاء الله باكر.
0: ولو كذا مقتطف بسيط احمد قبل لا تسكر.
2: عاد لما نبغى
0: يعني عاد واصل احمد،
2: نقدم شيء يليق بمستواكم.
0: ها
2: يكون شيء يليق بمحضرينا ويليق بمستواكم.
0: الله يسعدك.
2: الله. ان شاء الله باكر يا سعيد.
0: الله يسعدك يا احمد، شكرا جزيلا اللي سمع صوتك.
2: بارك الله فيكم ويعطيكم العافيه.
0: شكرا لتواصلك الغالي، في امان الله.
2: مع السلامه، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك، في امان الله. احمد ابو علي، احنا نطالبه، صار لنا كم حلقه طبعا نطالبه بانه نعرف انه شاعر ويكتب وفي نفس الوقت يؤدي الكلمات اللي يكتبها. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ هذه تحية مسائية للي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية. أهلا أم مارين، مسي عليك بالخير، وأيضا أحمد أبو علي ومريم المعلم من دولة الإمارات، وعبد العزيز العبد الله من دولة قطر، وهذه أيضا تحية مسائية للريم. الريم تقول إنجازات نحتفظ بها لأنها ذكرنا طبعا بتعبنا ونجاحنا، مثل شهادة تفوق أو ميدالية. كل التوفيق لك يا ريم، ومنها إن شاء الله تعالى دائما وأبدا للأعلى. سالم الجابر يقول 3-0، ما أعرف يعني من يقصد، هل لأسبانيا أم للأرجنتين؟ يا سالم خبرنا أنت مع مين؟ نذكركم مستمعي الكرام، وأيضا في فقرة معانا هو أيضا الحديث عن مونديال 2026 في برنامج تو الناس خلال الدقائق أو الوقت القادم إن شاء الله. وهذا أيضا تحية مسائية لأم والهان، نمسي عليك بالخير في برنامج تو الناس. نرجع لوجود. وجود، أنت طبعا قضيتي سنة واحدة في صور، وتكملي دراستك الحين فين؟
1: ان شاء الله بنتقل.
0: هو يفضل انك وجود تحط السماعات على اساس انك تسمعين، لانه في بعض المتصلين ايضا يكلمونا وانت ما تسمعيهم.
1: ما في مشكله بعدين ده لما يتصل.
0: انا افضل انك تحط السماعات. وجود ما حابة تحط السماعات ليش ما أعرف؟ تقول ما أحب أسمع صوتي الحين ما قاعد أغني ترى الحين ما قاعد أغني عادي ما الحين ما قاعد أغني يعني زين زين وجود إيش علاقتك بالمغامرات والاكتشاف؟ في فريق معين أنت منتسبة له؟
1: كانتساب يعني أروح معهم على
0: طول أو أنك تشاركي مثلا في مع الفرق؟
1: أيوة كمشاركات أشارك مع الفرق.
0: زين متى كانت أيضا البدايات هذه؟
1: كانت عن طريق الحركة الكشفية. فلما دخلت الحركة الكشفية بديت أعرف يعني وش إنك أنت تروح جبل، وش إنك أنت تصعد، وش إن القمة، وش القمة، وش الكيلو.
0: جميل.
1: كيف تجري، كيف تمشي، ما كنت يعني أعرف إن في ناس حرفيا يعني يروحوا ويجيوا وكذا، بس ما خليت يعني كما تقول إن الموضوع له أهمية.
0: أيوة.
1: فهمت؟ كنا نتابع نحن وصغار نتابع أفلام وكذا.
0: في كشافة معينة يعني اسم معين للكشافة اللي أنت دخلت معاهم أو بالكلية؟ لا
1: لا. الحركة الكشفية بشكل عام.
0: الحركة الكشفية.
1: زين. هي تضم الجوالة، الكشافة، المرشدات، الزهرات.
0: جميل جميل.
1: زين فأنا أقول لك الحركة الكشفية لأن من لما كنت صغيرة أنا.
0: يعني من لما كنت تدرسي في المدرسة.
1: أيوة زهرة مرشدة، مرشدة متقدمة، جوالة حاليا.
0: جوالة. وين رحتي على قمة صعدتيها فيها؟
1: للحين؟
0: أيوة.
1: فخورة الأماكن. على فكرة فخورة أني بعد صعدتها.
0: وين؟
1: أعلى قمة في السلطنة.
0: وين؟
1: قمة جبل شمس.
0: جبل شمس ما شاء الله.
1: هي
0: رحت هناك.
1: هي لا تعتبر أعلى قمة، أتوقع أعلى قمة تكون جبل سمحان. لكن
0: بس أنت قربتي يعني. أيوة أنك أيوة. تخوضي هذه التجربة. وكيف شعرتي بها؟ ايش هو الدافع اللي خلاك انت تطلعي؟
1: انا بقول لك متى شعرت فيها بالانجاز والفخر. شعرت فيها بعد سنوات لان ما كنت ادرك ان القمه اللي صعدتها اعلى قمه ممكن يعني تكون كذا، ان في ناس عجزت ان تصعد حال هذه القمه فعلا. زين لكن بعد يعني سنه تقريبا بعد الوعي وبعد ما انا يعني خوضت في المعارك و
0: يا سلام خط
1: يعني
0: معارك كثيرة.
1: أيوة خط معارك في الحركة دخلت فيها مجال.
0: خصوصاً صحيح يعني المسارات والمغامرات والمشي هذه يحتاج الشخص جهد وتركيز وكذا.
1: عرفت إن اللي سويت إنجاز.
0: زين وجود حضني نفسك تسمعين شيء كذا بكون أنا مع المتابعين والمستمعين. إذن مستمعينا إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ هذا سؤال حلقة اليوم، وأكيد أي سؤال لضيفتنا وجود الحراسي راح إن شاء الله تعالى ترد عليه وراح نقرأ السؤال، وإن شاء الله وجود مستعدة إنها تتجاوب على هذا السؤال. وجود في حاجة؟
1: ندخل
0: خلاص مباشرة يلا نسمع.

البارحة نوم الملامة جاني. إذن مستمعي الكرام نترككم بعد صوت وجود وصوت فرقة ميامي البارحة نوم الملامة جاني.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
6: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج دو الناس، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك 98.5 في صلالة. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. نذكركم مستمعي الكرام بسؤال حلقة اليوم: هل إحنا نجمع أشياء عشان نحتفظ بيها وتكون ذكريات مرتبطة بينا؟ يعني إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ أكيد على 94777975 رقم الواتساب مجموعة من الرسائل وصلتنا مستمعين الكرام. هذه رسالة من مريم راشد من دولة الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هي راسلة فقط كوب قهوة أو أكواب من القهوة. وأيضا رسالة وصلتنا من الدوحة من قطر، والرسالة تقول: يا مستمعين الكرام، آخر 3023 رسالة راحت

0: تعيد لي إحساس معين عندما أقرأها مرة أخرى مرة ثانية، ولأن أيضا شخص يبدو أني أقدر الوفاء والعلاقات الصادقة أكثر من الأشياء المادية. شكرا لك يا عبد العزيز، تحية لك وتحية لذكرياتك الجميلة. وهذه أيضا رسالة من الأخ العزيز سامي العبدلي. سامي العبدلي مسي علينا بالخير، مساء الخير، احتفظ بالأشياء. طبعا هو رسلنا رسالة أيضا صور الأشياء اللي احتفظ بيها، بس نشوف الصور يا سامي. وهو طبعا اليوم مشجع لأسبانيا ويقول البطولة أسبانية، وينكم يا مشجعين الأرجنتين تردوا على سامي. سامي يقول أتمنى إقصاء. طبعا هو هذه وجهة نظر سامي، على اعتبار يعتبر أنه منتخب الأرجنتين هو منتخب طبعا عطفا على الأشياء اللي صارت ممكن من الفيفا، فيقول لي لو الأمر بيدي أريد أسبانيا تفوز. لا عاد مش بهذه النتيجة يا سامي، يعني منتخب أرجنتين يعني صاحب 3 بطولات، وممكن تكون اليوم البطولة الرابعة لمنتخب الأرجنتين والبطولة الثانية على مستوى طبعا المستوى الشخصي ليونيل ميسي. أنا راح أرجع لصور اللي رسلتها سامي وراح نشوفها إن شاء الله. مريم مرة ثانية تقول أنا أحتفظ بالأشياء مثل أي أشياء يا مريم راشد. وأيضا هذه رسالة طبعا ليتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد الحضرمي يقول أريد أغنية بودعك لحسين الجسمي، ذكرتني بحاجة معينة وحزينة. ابعدك عن الحزن يا محمد، ابعد عن الحزن. يعني أنت تحب تحتفظ بالحزن؟ الله يبعدك عنه. وأيضا هذه رسالة من أم أرين، أهلا وسهلا. ومحمد الحضرمي يقول أنا أحب طبعا اللي هي عنده سالفة اللي هي أو موضوع الكتب القديمة والصور القديمة، يحب يحتفظ بيها من يوم كان صغير، وأحب أكتب أيضا كل حدث صغير. تحية لك يا محمد الحضرمي. وأيضا رسالة من جوا، شكرا لك ولمشاركتك. تقول دفاتر أو اللي أكتب فيه الملاحظات. وعبد العزيز أنا طبعا قرأت رسالتك عبد العزيز عبد الله. أخوي عوض يقول أو العوض الأجمل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد وبدر. وطبعا الزميلات أبرار وأنوار هذه تحية لهم من برنامج تو الناس، ومنك أخوي. نزهة من شمال الباطنة منورين، الله يحفظكم، شكرا لك يا نزهة. شكرا لتواصلكم مستمعي الكرام، اللي يتواصلوا معنا على واتساب الإذاعة على 94777975 أو على منصات التواصل الاجتماعي اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الرسالة أيضا من ليلى النوفلية أم جهاد، تقول أحب احتفظ بكل الهدايا من صديقاتي، معاكم ليلى نوفلية. أهلا وسهلا بك يا ليلى، شكرا جزيلا لك. الهدايا كلنا نحب والله نحتفظ بالهدايا، بس اللي ما توصله هدايا يعني مثلي أنا شرواي مشكلة. وليلى تقول بعد أكثر هدايا صديقاتي أحتفظ فيهن، وحتى إذا مثلا حتى لو صارهن أي شيء اختربن يعني أوضاعا أربطهن. تقول تربطهن بأشياء يعني اللي هي بالخلقة مثلا زين، وتضمهن تحتفظ بهن. وجود ما سألناك، ها وجود إيش الأشياء اللي تحبي تحتفظ بيها؟
1: صعب
0: سؤال، صعب، ما في شيء تحتفظ به ماشي من الذكريات؟
1: الكتب. أيوة.
0: في نوع من الكتب، نوع معين؟
1: الروايات والكتب بشكل عام. الكتب حتى الكتب الدراسية، الأوراق اللي أكتبهم أنا
0: لما كنت في المدرسة تحتفظ بها؟
1: أيوة. الكتب اللي
0: ما زالت أنا موجودة لليوم؟
1: أيوة والله
0: موجودة. كيف حال الدفتر، إيش صار وضعه؟
1: أي دفتر فيهم؟
0: إذن طبعا وجود تقول إنه الكتب من الذكريات اللي ممكن تحتفظ بها. وجود لو نروح للإعلام، الجانب الإعلامي وتخصصك الاتصال جماهيري صح؟ سنة أولى، إيش اللي خلاك تدخل الإعلام؟
1: هو كمسمى ما تقول إعلام. أنا للحين ترى ما تخصص
0: بالاتصال، هو الاتصال جماهيري.
1: أيوه. وأنا وضحت الاتصال جماهيري متفرع.
0: أيوه.

0: زين انا للحين ما تخصصت.
1: وش ناوي تتخصص ان شاء الله؟
0: يبغى له تفكير بس حاط ببالي اعلام ترى والله.
1: بالك اعلام بس في اي مجال يعني؟ في الاعلام مذيعه مخرجه مصوره
0: اخراج كذا يعني.
1: صحفيه ايش؟
0: لا ما صحفيه.
1: تكوني منتاج. في المونتاج؟
0: ايوه مونتاج.
1: في المونتاج وتخرجي برامج كذا مثل بر البلوشي اخراج مرئي.
0: ايوه ها يمكن.
1: وهذا أيضا تحية لمحمد الحضرمي مرة ثانية يقول إني أنا عندي كتب قديمة وصور من يوم كنت صغير وأحب أكتب كل حدث صغير وأتذكر وأسولف لبنتي عن الصور. الله يحفظها يا محمد. وديفة تقول أنا أكبر هدية في حياة مين؟ إن شاء الله تعالى لمحبينك يا ديفة. زين روح أيضا كنت أنا أريد أقول لكم مستمعينا لما كنت أذكر قبل الفاصل عن الاحتفاظ مثلا بشيء. في ناس تحب تحتفظ بالمغناطيس يعني يروحوا زيارة لأي دولة معينة أو بلد معين يحتفظوا يجمعوا المغناطيس ويحتفظوا به. ليش؟ وفي سيدة أطلق عليها سيدة المغناطيس. خلوني أخبركم بالسالفة. في ناس كثير مستمعي الكرام جدا مهتمين بجمع المغناطيس من مختلف دول العالم والمدن اللي يزوروها، هواية عالمية منتشرة. وفي ناس أيضا بتاخذها بشكل جدي لدرجة أنهم بيسجلوها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يعني مخلصنكم أنتوا تجمعوا المغناطيس ويكون عندكم مغناطيس كثير وممكن تشاركوا فيه في موسوعة جينيس. أشهر شخصية مستمعي الكرام في هذا المجال هي لويز جرين فارب من أمريكا، والمعروفة بسيدة المغناطيس اللي سجلت رقم قياسي عام 1997 بأكثر من 19,300 قطعة، ووصل عددها لاحقا لأكثر من 30,000 مغناطيس. يا ساتر. حميد جلال مسي عليك بالخير. أو حميد جلال 30,000 قطعة من المغناطيس احتفظت بهم لويز جرين فارب من أمريكا، ودخلت طبعا في موسوعة الأرقام، موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم، موضوعنا وسؤالنا في أشياء نحب نحتفظ بها، شيء من الذكريات، إن كان ألبوم صور، إن كانت زجاجة عطر، إن كانت ساعة، إن كانت أشياء مادية نقول نختصرها، أو طوابع، أو حتى دفاتر، أو حتى كتب، أو حتى دفتر القول اللي هو المفكرة اللي هي نحتفظ بها للذكريات. إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين معاكم برنامج تو الناس، وعلى 9477-7975 هذا رقم الواتساب، وعلى 2499-0000 رقم الاتصال. وجود قبل لا نطلع لفاصل محضرة شيء كذا؟ الفاصل بيكون من عندك. نطلع لفاصل
0: طيب.
1: ننتظر وجود إيش محضرة. هي فرصة أيضا نشوف رقم الواتساب، نشوف المتابعين. مريم تقول أنا أحتفظ بالهدايا. الله مريم راشد تحية لك يا مريم.

0: مستمعينا على 2499000 قبل لا تبدأ وجود ونطلع على الفاصل من بعد هذه المكالمة. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: من معنا؟
1: معك أخت وجود.
0: أخت وجود أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: من اسمك؟
1: تقى.
0: تقى؟
1: تقى الحرافي.
0: أهلا وسهلا بتقى، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله والله بخير.
0: متابعة من بداية البرنامج تو الناس؟
1: أي والله صراحة
0: ومتابعة. متابعة وجود
2: ترى راسلت لي كيف اتصل كيف اتصل.
0: أهلا بك يا تقى. تقى اليوم موجودة معنا وجود، متابعتنا من بداية البرنامج. ها
1: كفو استمر يا اختي.
0: كيف شفتيها؟ ايوه قولي الكلمات اللي حابة تقوليها لاختك.
2: كل مواهبها نفس مواهبي
0: ما شاء الله، ليش ما قلتيها؟
2: كل شيء انا اسوي نفسها هي تسوي.
0: تقى انت تعزفي ايش من الالات تعزفي تقى؟
1: اورج.
0: اورج يا سلام، وإيش بس أورج؟ ها
1: أيوة بس ما أتعلم جيتار بس يعني
0: وجود ما تعلمك الجيتار؟
1: قالت بتعلمني بس خليها تطبع يعني.
0: إنزين وجود أنت في أي عمر؟
2: تقى. تقى
0: أو تقى عفوا وجود أختك. تقى أنت تدرسي؟
1: أيوة أدرس.
0: في أي صف؟
1: تاسع.
0: صف التاسع ما شاء الله عليك.
1: ايوه.
0: وتريد تكوني مثل وجود؟
1: اكيد.
0: زين ايش حافظة تسمعينا بصوتك؟
1: وش
2: صدمتك انت عادتك كذا؟
0: عادة ايش تغني تقى لما تجلسوا مع بعض كذا او انك تشاركيها تشاركوا مع بعض الحين اغنية معينة؟ زين ونطلع من بعد.
2: قلنا غني علي بحر.
0: ايه تقى سمعينا علي بحر
1: يا ربي.
0: يلا يلا نسمع علي بحر. تعزفي لها وجود؟
2: يلا قربي تقى.
1: يلا
0: ايش من الاغاني نسمع؟
1: يلا
0: نسمع.
1: يلا

0: والله فخورة.
1: يا سلام يا تقى يا سلام. ليش ما جبتيها معك ويقول؟ ليش ما جبتيها للسجن؟
0: مش على بالي.
1: ها؟ تقى ليش ما جيتي؟
2: مشغول يعني.
1: مشغولة كثير ها؟ الحين إجازة الحين إجازة. إيش اللي شاغل منك؟ ها؟ أقول إيش اللي شاغل منك الحين إجازة؟
2: طلعات
1: كذا. طلعات ما فاضية حل المشاوير هذه. الله يحفظك يا تقى، شكرا لك تقى. تقى حابة تقولي شيء لوجود؟
2: أنا فخورة جدا جدا
0: يا عمري والله، أنا فخورة بعد.
1: الله زين يا تقى، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
1: خليكي متابعة تمام؟ سكرت ما لحقنا، ما لحقنا صحيح أنا مستعجلة وما فاضي أصلا. والله إنه ما فاضية تقابل، ما فاضية. زين وجود، نطلع كذا الفاصل بأغنية. إذا مستمعين الكرام إحنا راح نطلع لفاصل بصوت وجود، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. ابدأي
0: إن شاء الله.
1: لا لازم هي تشيل السماعات.
0: أي ما أحب أسمع صوتي
1: عشان ما تسمع صوتها. تفضلي.

0: نماء لخدمات ظفار. نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نهتم بك.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج تو الناس، واحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج. دائما وابدا هناك تحيات مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للمثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعين الكرام، راح نروح لطبعا فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي سمائل الرياضي. معنا عبر الاتصال الفاضل سعيد بن حمود اليعربي نائب رئيس. السلام عليكم سعيد بن حمود اليعربي نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع أكيد لنادي سمائل الرياضي. أهلا بك أخي سعيد، نمسي عليك بالخير ولأيضا الشباب، مجموعة الشباب اللي معك.
1: اهلا وسهلا استاذي وحياكم الله وبارك الله فيكم على هذه الاستضافه الجميله الرائعه، ومن هذا المنبر نحيي ابطال البواسل على هذا المسار الجميل الرائع وعلى صبرهم وتحملهم لهذا المسار.
0: الله يحفظكم دوم يا اخوي سعيد. انت لوين، لاي نقطه واصلين الحين سعيد؟ لو تكلمني عن مشواركم.
1: الآن بفضل الله تعالى وبحمده تحركنا في حدود الساعة الخامسة من صحار، والآن ما شاء الله نمشي في حدود وادي الجزي. الآن شوي وصلنا وادي الجزي، نعم. وادي الجزي، سد وادي الجزي، والحمد لله هذه كمجموعة الأولى. المجموعة الثانية في يعتبر في 20 الثانية، والمجموعة الثالثة في 20 الثالث، والمجموعة الرابعة في 20 الرابع. يعني نحن معنا 8 كيلو.
0: جميل.
1: إيه نعم.
0: جميل. إذا سعيد بنتحدث إن شاء الله تعالى عن المسار، وأيضا نقول الرحلة اللي يخطوها طبعا فريق البواسل وأيضا عدد من الفرق أو الشباب اللي مشاركين في هذا المسير. سعيد، بداية تأسيس فريق البواسل، وذكرنا أيضا ربما يكون هو يعد من أقدم فريق جبلي في السلطنة، متى تم تأسيس نعم. الفريق أخي سعيد؟
1: تأسس الفريق في عام 2014، وكان في تقريبا في هي كانت هي في حقيقة مجرد فكرة بسيطة، ولكن ما شاء الله دائما الأفكار البسيطة تتحول إلى نجاحات ونجاحات. كان عبارة عن مسير من وادي المعيدين إلى الجبل الأخضر، كان 2014، كان في مناسبة 18 نوفمبر. بعدها تكون الفريق من في حدود يمكن 6 أعضاء 7 أعضاء، وما شاء الله تحول إلى كيان رياضي جميل رائع يتكون من تقريبا قرابة 100 و200 عضو.
0: جميل.
1: الشيء الذي نفخر فيه حقيقة أستاذ العزيز بأن بفضل الله تعالى وبحمده استطعنا أن نكون ثقافة المشي وثقافة المغامرات.
0: جميل جميل أخي سعيد. لو نرجع عندنا الحين الحديث عن مسار القدرة والتحمل، أكيد هناك رسائل يحملها، الانطلاقة من وين، من أين بدأت والحين أنت وين واصلين؟
1: أستاذي الانطلاق كانت بالأمس بفضل الله تعالى وبحمده من أمام قصر العلم بمسقط 18 نوفمبر. والحمد لله تحركنا إلى بركة، إلى بركة تقريبا 80 كيلو.
0: جميل.
1: وواصلنا المسير في الفترة المسائية إلى السويق، وبالتحديد البداية.
0: البداية نعم.
1: البداية هي نعم. منطقة بداية. واليوم بفضل الله تعالى الفجر تحركنا من البداية إلى صحار.
0: إلى صحار.
1: الآن متحركين في الفترة المسائية إلى البريمي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. في محطات تتوقفوا فيها الأخ سعيد كابتن سعيد؟
1: اي نعم الأستاذ، في محطات نتوقف فيها، وخاصة بعد انتهاء من 80 كيلو هذه اللي هي المقررة، سواء كانت صباحية أو المسائية. جزاهم الله خير الفرق، تحية شكر وتقدير نوجهها كذلك للفرق الجبلية والتطوعية على استضافتهم للفريق في الاستراحات، وكذلك الأهالي في المجالس. نأخذ استراحة إلى الفترة المسائية، وفي حدود الساعة 5 عصرا نتحرك مرة ثانية لنقطع 20 كيلو. كل مجموعة تقطع 20 كيلو.
0: جميل.
1: أكيد يعني الحمد لله سبحان الله اتصالكم كان مناسب جدا، لأن نحن الآن في شوي في فترة استراحة، قضينا تقريبا 8 كيلو والآن في فترة استراحة شوية، عصائر فواكه.
0: جميل، تستاهلوا يعني. تستاهلوا تستاهلوا الراحة كذا والاستجمام وانتوا في بركة الحين ذكرت لي، أو أنه في السويق؟
1: لا لا استاذ، إحنا الآن في طريقنا
0: البداية إلى البريمي ما شاء الله.
1: أي نعم استاذ.
0: زين أنت طبعا على ذكر محافظة مسقط هي نقطة الانطلاقة كذا تقريبا في الخطة، كم محافظة تمر عليها كابتن سعيد؟
1: ما شاء الله سنمر بفضل بحول الله تعالى على محافظة مسقط شياكيل، شمال جنوب الباطنة، شمال الباطنة، محافظة البريمي.
0: جميل.
1: محافظة الظاهرة، محافظة الداخلية، وإن شاء الله في اليوم الثالث إن شاء الله يكون وصولنا إلى محافظة مسقط مرة ثانية أمام قصر العلم بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله، يعني تستغرق تقريبا 6 أيام كذا.
1: أي نعم 6. أي نعم.
0: زين، ما أهمية اختيار الكابتن سعيد هذه المحافظات واللي ترتبط دائما بطبيعة التحدي في المغامرات والمسار؟
1: حقيقة هي أقول لك إن عمان تستحق كل خير، ونرد بعض الجميل لهذا الوطن العزيز الغالي. وجاءت هذه الفكرة، فكرة مسار القدرة والتحمل، كما ذكرت أن نحمل في طياتها أشياء كثيرة حقيقة، منها الرياضة وهي الثقافة العامة الآن، كذلك إبراز المقومات السياحية والجميلة في هذه المحافظات الجميلة حقيقة. لنا في بعض الأحيان نمر عليها مرور كرام، ولكن لما تمر بالأقدام وتنظر هنا وتنزل عند هذا الحصن وعند هذا الفريق الجميل الرائع والغيرها من المقومات السياحية، تستشعر أنك ما كنت أعرف هذا الأماكن أبدا. يعني قلت سبحان الله هذا أنا كنت أمر عليها، ولكن
0: مرور الكرام يعني مثل ما يقولوا كذا، لكن إيه نعم. غير لما تمشي وكذا وتدخل في يعني تضاريس وطبيعة هذه الأماكن سعيد.
1: أكيد أكيد، حتى إحنا في أمس على طاري هذا كنا نمشي في انطلقنا من أمام قصر العلم، وكان إحنا كمجموعة أولى، أنا في المجموعة الأولى ما شاء الله مررنا ببعض الأماكن الجميلة، كنا حقيقة فقط نشوف يعني مرور سريع.
0: أيوة.
1: ولكن وقفنا عندها ونتأملها نشوفها، يعني شيء أشياء تعتبر لها قيمة مكانية تاريخية جميلة في مسقط، وإحنا كنا حقيقة مر عليها مر الكرام فقط، لكن لما نقف عليها نصور فيها ما شاء الله، يعني نستشعر إن ما كأن أول مرة نشوفها.
0: بالضبط. معايير نعم. تقسيم ذكرتي تقريبا 4 مجموعات كابتن سعيد.
1: هي نعم.
0: في معايير معينة.
1: 4 مجموعات قسم الفريق ل 4 مجموعات، معنى نظام التتابع بحيث أن نقطع 80 كيلو الصباح، بحيث أنه يكون كل مجموعة تمشي 20 كيلو تمشي، ونمشي في نفس الفترة. الحافلة معنا حافلة ما شاء الله الدعم اللوجستي ما مقصرين، شباب معنا علي الهاشمي، علي الريامي، ضحي المستري ما شاء الله، ما شاء الله، والكابتن محمد وغيره ما شاء الله.
0: تحية لهم، تحية لهم جميعا كابتن سعيد.
1: وعاد بينزلون المجموعة الأولى وبنطلق لحافلة لبداية المجموعة الثانية ونهاية المجموعة الأولى، وهم ماضيون بحيث أن نمشي في نفس التوقيت.
0: يعني تلتقوا مثلا في نقطة معينة كابتن سعيد؟
1: أيوة نلتقي في عدد 80 كيلو.
0: على 80 كيلو تلتقوا؟
1: لا 80 كيلو.
0: 80
1: الحافلة هي، يعني الحافلة الآن تمر.
0: أيوة.
1: خلاص خلصنا 20، تأتي الحافلة تأخذنا ونكون في الحافلة، نأخذ المجموعة الثانية عند نهايتها، المجموعة الثالثة عند نهايتها، المجموعة الرابعة عند نهايتها، ونقف للاستراحة للغداء الصلاة النوم، وعاد على الفترة المسائية ننطلق مرة ثانية.
0: في مشاركين من خارج فريق البواسل كابتن؟
1: هو المشاركون فقط من أعضاء فريق البواسل، ولكن حقيقة دائما نحن لا نريد أن نحرم إخواننا وزملائنا في الفرق الجبرية الأخرى، لأن حقيقة تحية الشكر وتقدير لهم كما تقول يعني القليل في حقهم. لذلك ارتأى الفريق بأن عندما نمر أي ولاية من الولايات وفيها فريق وفيها أحد يريد يشاركنا في المشي، نقول له أهلا وسهلا بك، انضم إلى المجموعة اللي تحبها وامشي معهم 20 كيلو.
0: جميل.
1: لذلك ما شاء الله نحن منذ انطلاقتنا من مسقط وحتى الآن، يعني ما شاء الله الفرق الجبلية والمغامرات في مسقط شاركتنا المشي، جينا ما شاء الله على الجنوب الباطنة وعلى شمال الباطنة ما شاء الله، وهو ما شاء الله يلتحقون بنا في أي مجموعة من المجموعات ويمشون معنا ويشاركون هذا الحدث الجميل الرائع.
0: الله، كل التحية لكم أخي سعيد، وأكيد للمشاركين في هذا المسار، مسار القدرة والتحمل. سعيد، نقول أنشطتكم إن شاء الله من بعد هذا المسار.
1: حقيقة أجتمعنا حقيقة أنشطة كثيرة جدا، كذلك بعد هذا النشاط ينتهي 23 يوليو إن شاء الله بتاريخ 26 يوليو إلى تاريخ 4/8 إن شاء الله، كذلك ارتأى الفريق أن تكون هناك رحلة خارجية دولية إلى إثيوبيا.
0: ما شاء الله، متى راح تكون؟ نعم، تقريبا
1: إن شاء الله ستكون بتاريخ 26 يوليو بحول الله تعالى، والعودة تاريخ 4/8، وبعد ذلك إن شاء الله بعد 4/8 بفعاليات أخرى إن شاء الله سنوجه لها بإذن الله تعالى.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى. الكابتن سعيد، حاب تضيف إضافة كذا قبل نهاية أو ختام اللقاء؟
1: حقيقة أنا أريد أني أوجه شكري وتقديري للفرق الجبلية والتطوعية على استقبالهم، على حفاوة الاستقبال، كرم الضيافة حقيقة، كذلك الأهالي ما شاء الله وإحنا مارين ما شاء الله يقفون ويسلمون علينا ويقدمون لنا الماء والعصير، كرم الضيافة والاستقبال ما شاء الله من قبل الأهالي ومن قبل الفرق الجبلية الأخرى.
0: أنتوا تستاهلوا كل خير أكيد.
1: وكذلك معنا حقيقة معنا بعض الشركات الداعمة، معنا شركة مزور ما شاء الله تمدنا بالعصائر ما شاء الله على طول المسار، كذلك معنا مستشفى بدر السماء ما شاء الله كان يعني كما الداعم الصحي.
0: نوجه لهم كل التحية أكيد، كل التحية نوجه لكل المؤسسات الداعمة لنقول فريق البواسل للمغامرات الجبلية. شكرا لك كابتن سعيد،
1: بارك الله. بس كلمة أخيرة لي أو لي
0: تفضل.
1: فريق العفو، رئيس فريق البواسل المغامرات الجبلية وجميع أعضاء فريق البواسل المغامرات الجبلية، نقول لهم شكرا شكرا شكرا، ونقول لهم إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيتم وكان السعي مشكورا. كذلك نتمنى إن شاء الله تعالى إذا كان شيء من الشركات تسمعنا الآن تدعم هذا المسير يعني في توفير بعض الأشياء بإذن الله تعالى.
0: يا رب إن شاء الله صوتكم واصل سعيد من خلال أثير الشبيبة، وأيضا برنامج تو الناس تستاهلوا كل الدعم، وبالتوفيق إن شاء الله، تحياتنا للشباب جميعا هناك كابتن سعيد.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعي الكرام، كان معنا سعيد بن حمود اليعربي نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية تابع لنادي سماير. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين وراجعين لبرنامج تو الناس.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام وهذه تحية مسائية اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا اللي بثبتين الموجة على 97 أو التردد على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5. والله هذا اليومين الأجواء حلوة. أنا أقول كذا، أنا أقول إن الأجواء في مسقط يعني أنا ما أعرف أشوف الشباب اللي يشوفون هنا إيش رأيكم يعني بكلامي ولا ما ملاحظين إن الجو شوي حلو؟ أنا أشوف إن الجو حلو صراحة، يعني أنا وجهة نظري كذا إن أقول إن الجو في نسمة شوي لطيفة، ما هي هذيك الحرارة أو الرطوبة وغيرها. واستمتعوا بأجواءكم اللي معكم طبعا مشاوير المسائية ومثبتين على 97.5، ثبتوا على الموجة، تابعونا في برنامج تو الناس. وذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ البعض قال الكتب أو الدفاتر، الدفاتر المدرسية، والبعض يقول إنه في مفكرات اللي هي المذكرات اللي نحتفظ فيها بشيء من الذكريات اللي كنا نكتب فيها، مثل النوتة نكتب فيها بعض المعلومات، نكتب أيام زمان كنا شعراء. هاي بدر ما شاركت أنت، إيش الأشياء اللي تحتفظ بيها ما زلت لليوم؟ يعني عندك رقم التواصل، عندك 2499000، خلينا نسمع صوتك يا بدر. وعندك أيضا رقم الواتساب ويا فهيم افهم 94379975. إذا نروح على الواتساب استمعينا. سامي العبدلي يقول احتفظ بأغاني القيصر في دفتر كل أغاني بخط إيدي ودفتر صور الظاهرة رونالدو، طبعا رونالدو البرازيلي، ودفتر صور القيصر. أنت أمورك طيبة، أمورك طيبة يا سامي. سامي يقول لك يتمنى اليوم أن تفوز الأرجنتين والأسباني. لحظة بيزعل سامي. سامي يتمنى تفوز، يقول لك أسبانيا على الأرجنتين. ومريم راشد من الإمارات تقول الجو حلو عندكم. اي والله جونا حلو مريم، يعني داخل الاستوديو وخارج الاستوديو. وما زالت تقول مريم طبعا هي تحتفظ أيضا بالهدايا. طيب يا بدر، طيب يا بدر. وهذه أيضا تحية مسائية، يقول مساء الخير، مساء السعادة، مساء اليوم الجميل، مساء الأحد. أحب أمسي على مستمعين إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس، أمسي على عيد وبدر وطبعا الضيفة الموجودة وجود الحراسي. أنا أحب أحتفظ بكتب اللي اشتريتها والهواتف القديمة. بعد في هواتف عندك اذكرنا اسمائهم يا سعد. موضوع المباراة اليوم، أنا برشلوني ما يهمني من يفوز، بالنسبة لي فايز. هم اليوم أغلب المتابعين مستمعين شايفين أنه برشلوني اللي يلعب المباراة النهائية، على اعتبار أنه ميسي برشلوني، وعلى اعتبار أنه اليمين لمال يمين، وأيضا كوبارسي، وأيضا أولمو، وعدد من اللاعبين، وطبعا في من الأندية المختلفة في إسبانيا، ولكن هم يشوفوها كذا بنكهة برشلونية. المهم احنا نستمتع مستمعين الكرام. قبل أن نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب، هنا تطواف سريع على رسائلكم، وأيضا نمسي بالخير على الريم. مساء الخير يا الريم، ومساء الخير أيضا لليلى النوفلي، ومساء الخير لعلي الكلباني، ومساء الخير لقصي يوسف سيف، أهلا وسهلا فيك. وأيضا هذه تحية مسائية لأم أرين وسعيد عيد، كيف الحال؟ أنا بخير، دامكم أنتم بخير أنا بخير. إذن أنا ما فهمت رسالة وصلتني هنا، لما كنا مستضيفين الكابتن سعيد بن حمود اليعربي نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي سمايل الرياضي. في رسالة وصلتنا هنا بس مش يعني حديثها عن المسارات. محمد العمري، هذا أيضا تحية. محمد العمري وجه تحية للكابتن سعيد اليعربي من صحار، فيقول له من صحار للبريمي. إذا مستمعي الكرام، احنا نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعد إن شاء الله استكملين برنامج دو الناس. خليكم على السمع دائما وأبدا.

معنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

0: اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك، وألسنتنا رطبة بحمدك، وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
4: لا، إيش هو؟
3: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
4: فنان، إيش ننتظر بعد؟
3: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
4: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
5: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية؟ طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
6: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
8: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. رجعنا لكم مستمعينا من بعد الفترة الدينية لأذان المغرب ومواصلين معاكم فقراتنا اليومية والأسبوعية من برنامج تو الناس على الشبيبة. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس. وأيضا نمسي بالخير على اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في محافظة ظفار. ومساء الخير للجميع مستمعينا. نقول اليوم الأحد اللي يحبه كل أحد، وينك أبرار وينك أنوار؟ تخبروني أنه الأحد هذا اللي دائما وأبدا يشبه الخميس. ما أعرف بدر إيش رأيه في الموضوع. هاي بدر. إذن مستمعينا، سؤال حلقة اليوم، إيش هو الشيء اللي تحب تحتفظ به وليش؟ هذا موضوع حلقتنا. خلينا نروح لفقرتنا التالية على السريع اللي هي العجائب وغرائب. بدر يقول لي ماله دخل الخميس اليوم. والضايق بدر شكله. بدر ليش؟ ليش يا بدر؟ عادي يعني، أنا أشوفه كذا من وجهة نظري، أنه أشوف أن الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة هما هي نفس الخميس، يعني يختلفوا بس فقط أنه إجازة والباقي فيهم نوع من الإبداع والإنتاج. أكيد أكيد. مساء الخير مستمعي الكرام للي طبعا مشاويرهم مسائية مستمرة، وين ما كانت مشاويركم، سواء كانت على البحر أو كانت على ممشى. وهذه تحية مرة ثانية لفريق البواسل للمغامرات الجبلية اللي الحين شق طريقهم طبعا إلى شمال الباطنة، محافظة شمال الباطنة، ومنها إن شاء الله تعالى لمحافظة البريمي، ومنها إلى، وهم راجعين إن شاء الله من محافظة البريمي على محافظة الظاهرة، ومنها الداخلية بإذن الله. تحية لفريق البواسل للمغامرات الجبلية. كان معنا الدقائق الماضية الكابتن سعيد بن حمود اليعربي نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي سمائل الرياضي. إذن مستمعينا على السريع، هنا في دراسة، وممكن تتفقوا مع هذه الدراسة أو ما تتفقوا مع هذه الدراسة. المهم اللي يشعر دائما مثلا بفرط حركة لأبنائه ممكن يكون من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن، ما يكون أكيد، ممكن. إذن الدراسة مستمعينا الكرام تحذر إدمان منصات التواصل يفاقم أعراض فرط الحركة للأطفال. بينما ينشغل كثير من الآباء بحساب عدد الساعات التي يقضيها أبنائهم على الهواتف الذكية، تشير دراسة جديدة أن الخطر الحقيقي قد يكمن في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا في مدة استخدامها فقط. فقد توصل الباحثون إلى أن استخدام الإدماني لهذه المنصات يرتبط بتفاقم أعراض اضطراب لدى المراهقين، خاصة الفتيان، في دلالة على تأثيرات فرط الحركة وتشتت الانتباه المتزايد للعالم الرقمي على نمو الدماغ والصحة النفسية. هذا وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ونشرت حيث تابعت أكثر من 11 ألف مراهق أمريكي على جاما نتورك أوبن، دورية على مدار 5 سنوات مستمعين بدءا من متوسط عمر 12 سنة وحتى 16 سنة، لرصد العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطور أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وقد أظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات الاستخدام الإدماني لوسائل التواصل الاجتماعي كان يتبعه بعد نحو عام ازدياد في أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، خاصة لدى الفتيان الذين ازدادت لديهم مؤشرات الاستخدام الإشكالي في عمري 14 سنة و15 سنة. لكن في المقابل لم تجد الدراسة دليل ثابت على أن الإصابة بالاضطراب هي التي تدفع إلى الاستخدام الإدماني. وقال الباحث الرئيسي للدراسة جيسون ناغاتا، الأستاذ المشارك في طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الدراسة لا تثبت علاقة سببية بشكل قاطع لأنها ليست تجربة سريرية عشوائية، لكنها تقدم أدلة قوية على أن زيادة الاستخدام الإدماني لوسائل التواصل الاجتماعي تسبق عادة تفاقم أعراض الاضطراب. أوضح الباحثون أخيرا مستمعينا أن الاستخدام الإدماني لوسائل التواصل الاجتماعي لا يعني مجرد قضاء ساعات طويلة أمام الهاتف، وإنما يتمثل في فقدان القدرة على التحكم في الاستخدام مع ظهور أعراض تشبه الإدمان مثل الانشغال الدائم بالمنصات وصعوبة التوقف عنها والعودة إليها رغم محاولات التقليل منها، إضافة إلى تأثيرها في النوم والدراسة والعلاقات الاجتماعية. أنا أقول ليش ميزون كذا عندها الأمر ما طبيعي، ما أعرف إيش عندها فرط حركة ولا إيش بالضبط. الله يعطيهم الصحة والعافية أبنائكم وأبنائنا إن شاء الله. ولكن مستمعي الكرام، هذا طبعا في خبرنا على السريع عجائب وغرائب هذه الدراسة اللي تحذر إدمان منصات التواصل يفاقم أعراض فرط الحركة عند الأطفال. ما أعرف أنتوا شو رأيكم مستمعينا اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على اليوتيوب ومنصة تيكس، بإمكانكم أيضا تشاركونا في هذه الفقرة والدراسة اللي ذكرناها قبل شوية مستمعينا. ملاحظين يعني شيء غريب مثلا فرط حركة عند ابنائكم وكذا؟ ممكن نقول لك انه سبب ممكن ربما استخدام الإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي ربما يكون سبب يعني من الأسباب التي تؤدي إلى فرط الحركة عند الأطفال. سعد يقول أنا معي ولد أختي في فرط حركة، عنده فرط حركة، أقول له يعطيك، أقول له بعطيك تليفون إنزين بس جلس دقائق وما يجلس، ويعطيك كذا على أساس ممكن يروح يشتري من الدكان عشان فقط إنه يجلس. هل مرتبط أيضا سعد مثلا بكثرة استخدامه للتليفون؟ لكن الغريب أنت تقول إني أنا أعطيك تليفون وهو، ولا خلاص من تعطيه تليفون أوريدي هو بيجلس يعني وبيستمع لكلامك. الله يعطي العافية. أيضا هذه تحية لمحمد الحضرمي يقول الحلويات وأكل الدكان خففوا منها، وربما أيضا الانشغال بالأشياء الدينية والأشياء الروحانية والأشياء اللي هي طبعا فيها ذكر والأشياء اللي ممكن تكون منفعة لهم. على سبيل المثال نقول مثلا حتى اللي هي ممكن يستخدموا طبعا اللي هي منصات التواصل من خلال بعض المنصات فيها دروس مستفادة، يعني دروس للأطفال فيها اللي نقول اللي هي مثل البودكاست، وحتى بالنسبة لليوتيوب في هناك برامج خاصة للأطفال يستفيدوا منها. سعد يقول بعد حتى مع هذه الأشياء ما يجلس. أمال الله يمسك بالخير، أهلا وسهلا وشكرا لمتابعة برنامج دم الناس على الشبيبة. ولموضوع حلقة اليوم سعد يقول هنا البلاك بيري، طبعا التليفونات اللي ذكرهم في رسالة يقول مثل البلاك بيري ومثل السوني. هذه الأشياء ما زلت محتفظ بها سعد على 94777975. وأيضا هذه رسالة من الأخ العزيز أحمد البصافي يقول فيها أهلا، حبيت أمسي عليك وعلى المستمعين، أنا أحب أحتفظ بكل الأشياء، بكل شيء اقتنيته من تليفونات، كفرات التليفون، أيضا الملابس والهدايا، وكل شيء بيجي يوم ويرجع لك إنك يرجع لك فيه ذكريات. وصل سلامي لوجود ما شاء الله عليها صوت جميل. وجود هذه الرسالة وصلتك من أحمد البوصافي، سلم عليك. وجود كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت معنا؟
1: أيوة معكم.
0: فكر أنك هي حتى وجود مشغولة بمواقع التواصل وبالتليفون، بس أنا ما ملاحظ فرط حركة. ها وجود إيش رأيك في موضوع الدراسة؟
1: جميل.
0: تشوفي أنه مثلا الأطفال لما يكثروا مثلا استخداماتهم للتليفون ومواقع التواصل يأثر فيهم مثلا يدي لفرط حركة؟
1: ممكن انه يتعلم. ممكن
0: حد في العيلة عندكم عنده فرط حركة؟
1: في، لكن
0: اخوانك خواتك شيء كذا
1: متعادل، ما كله يعني سيء.
0: ايوه يعني فرط حركة احنا ما نقول
1: انه التواصل الاجتماعي فيها ايجابيات.
0: اكيد فيها ايجابيات، صحيح يا وجود، احنا ما نقول انه بس كثرتها ممكن احيانا تؤدي اكثر، كثرة الجلسة عليها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تؤدي الى هالشيء. شكرا لك يا احمد البوصافي، شكرا لرسالتك. أعمال تقول أنا ضد أعطي الأطفال اللي هال طبعا تليفون أبدا ما تعطيهم. شكرا لك يا آمال. نرجع لضيفتنا وضيفة برنامج دو الناس وجود الحراسي، وجود متعددة المواهب، وجود غير الآلة الأورج والجيتار. تعزفي على آلات معينة؟
1: ممكن آلات إيقاعية.
0: مثل إيش؟
1: طبل.
0: أيوة.
1: أنزم رحماني، ممكن كاسر، اكسيرفون.
0: أيوة، خلي المايك توسطك شوي. أنزين.
1: أيوة.
0: زين، في مشاركات عندك؟ مشاركات داخلية؟
1: أيوة عندي.
0: تروحي مناسبات، فعاليات؟
1: يعني حق الآلات؟
0: هي حق الآلات. تروحي يعني مثلا مناسبات تعزفي؟
1: مركز نزوة الثقافي أتوقع. أنا
0: مركز نزوة الثقافي شاركت
1: كلها مسابقات وحفلات، حضرت بعد حفلات.
0: وش أخبارك مع المسابقات؟ في مرة حصلت على مركز معين؟
1: أي المركز الثاني
0: كان في مسابقة الجيتار العزف؟
1: لا،
0: البيانو.
1: الأورج.
0: زين، بدون عزف، بدون عزف سمعينا شيء؟
1: بدون عزف؟
0: هي.
1: لا
0: قادرة؟ لازم الآلة معك.
1: لازم.
0: زين، تذكري في أي سنة كان معك طبعا مشاركاتك في المسابقات لما كنت تدرسي؟
1: أكيد. أنا بديت في المسابقات لما أوريدي خلاص من صف الثاني يعني كنت أدرس يعني عن طريق المدرسة، يعني هم اللي يأخذون المسابقات هذه.
0: لما كنت في المدرسة طبيعي. أيوة. مشاركتي في المسابقات. حصلتي على المراكز ولا مرة واحدة ولا في مرات عديدة؟
1: لا، مرات عديدة.
0: مرات عديدة.
1: حتى ما أقدر أني أتذكرهم. لا،
0: ما تذكريهم.
1: بس أكثر مسابقة الحين قريب يمكن فزت فيها كانت مركز نزوة الثقافي.
0: مركز نزوة الثقافي. زي لو سألتك وجود بالنسبة للألحان، هي أنت فقط تأخذي من الأغاني طبعا. أغلب اللي استمعنا لهم الأغاني الفنانين، سواء كان حتى من موروث نقول العماني. أو حتى من أغاني الفنانين، صح؟ زين، ما سبق مرة ودخلت مثلا في مرحلة اللي هي نقول التلحين، تلحني بنفسك يعني في كلمات؟
1: أيوة، أنا الحين ألحن بنفسي.
0: تلحني بنفسك؟
1: أنا شوف، أنا الحين في مرحلة أني أنا أمسك الصوتيات في مسرح. زين؟
0: حلو.
1: مسرح الجامعة. زين؟ فمرات يعطونا شغل أن نحن كصوتيات حية لازم أن نحن نألف يعني ألحان وحدنا ونسوي كلمات وحدنا وتأليف وحدنا.
0: جميل.
1: زين؟ ف نقدر نعصر مخنا شوية ونطلع لحن وكذا.
0: تذكر شيء ألفتيه؟
1: لا.
0: الحين؟
1: لا.
0: ما تذكر شيء اللي ألفتيه؟
1: لا، يعني هو يجي صدفة، كله يجي صدفة.
0: يجي صدفة.
1: فهمت؟ لازم أسجل ولازم عشان ما أنسى لأن تأليفي.
0: أكيد.
1: فهمت؟ فالمصدر أنا.
0: هي حقوق.
1: أيوة.
0: حقوق تحتفظ بيها، صح؟ إذن مستمعي الكرام، إحنا معاكم في برنامج دو الناس. تسمعينا شيء ونطلع بفاصل. زين. إذن مستمعين خليكم على السمع ومتابعين. شوية بنروح مع وجود، سمعنا شيء من المعزوفات اليوم. هي حضرت معنا الجيتار، كان المفروض أيضا تجيب معها البيانو، لكن يلا نسمع.
1: معني في البيانو ترى
0: أكثر ترتاح.
1: أنا تعلمت الجيتار لأني أنا أغني أساسا، فهمت؟ فالجيتار مساعد للغناء يعني. حالي.
0: أيوة.
1: أيوة، بعد ما اكتشفت أني أنا أغني
0: زين
1: دخلت الجيتار.
0: تمام، إذا نسمع.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: شبابي أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وهذه تحية مسائية اللي يتابعون على منصات شبيب المرئية صوت وصورة، اليوتيوب ومنصة إكس. مستمعي الكرام، راح نروح لبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة والمقامة هنا في سلطنة عمان مسقط مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ومعنا عبر الاتصال القائم بأعمال الأمانة العامة للاتحاد العماني لكرة الطائرة الفاضل يوسف بن محمد البدواوي. نمسي عليك بالخير أخو يوسف.
2: مساءك جميل، مساءك جميل عزيزي.
1: أهلا وسهلا بك، كيف أمورك؟
2: ولمن ثبت هذه الإذاعة أيضا.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب أخي
2: يعني
1: يوسف.
2: عجبني البرنامج تو الناس وتو المساء.
1: الله يسعدك.
2: لو الآن ما عيد الخويطري أكيد يعني.
1: حبيبنا أستاذ يوسف حبيب. شكرا جزيلا لك الغالي، وإحنا طبعا في تواصل سابق كان الأسبوع الماضي والحديث عن أكيد نعم. بطولة غرب آسيا.
2: نعم.
1: أخبار البطولة وصلت لوين يا يوسف؟
2: البطولة مولعة.
1: احنا نريدها كذا.
2: جماهيرنا الحقيقة يتواجدوا ويدعموا أيضا منتخبنا الوطني. الحمد لله منتخبنا الوطني وصل إلى مراحل متقدمة الآن، خلنا نقول نصف المربع الذهبي، خلنا نقول بكرة راح يلعب إن شاء الله مع المنتخب الكويتي. بكرة يوم حافل راح يكون الساعة 7:30 إن شاء الله، منتخبنا راح يلعب مع الكويت. المباراة الأولى راح تكون بين العراق وقطر، والمباراة الثانية منتخبنا مع الكويت إن شاء الله.
1: يعني نقول اللي هو نصف النهائي صح؟
2: نعم نصف النهائي.
1: والفريقين
2: نعم.
1: الفائزين بكرة بيروحوا للمباراة النهائية إن شاء الله تعالى.
2: المربع الذهبي بكرة إن شاء الله.
1: المربع الذهبي.
2: الفائزين إن شاء الله بكرة راح يتواجدوا في النهائي إن شاء الله.
1: يلعبوا المباراة النهائية يوم الثلاثاء.
2: يوم الثلاثاء نعم
1: يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى.
2: الساعة 7:30 إن شاء الله. بمجمع السلطان قابوس ببوشر إن شاء الله.
1: إزاي دعوتك للجمهور أخي يوسف؟ طبعاً بما أنه شرفنا على نهاية البطولة.
2: طبعاً دعوة للجمهور، طبعاً أكيد أن الجمهور تواجد وكانت أيقونة واضحة وبارزة في نجاح هذه البطولة والحمد لله حتى الآن، وأكيد أن احنا نؤكد أيضاً كذلك تواجد الجمهور في يوم إن شاء الله راح يكون استثنائي ابتداء من بكرة إن شاء الله. أكيد راح تكون هناك جوائز، راح تكون حوافز أيضا للجمهور، وراح يكون أيضا دربيات ثقيلة، مستوى ثقيل فني. ما أريد أطيل في المستوى الفني، ولكن أنا أتمنى الحقيقة بأن يتواجد الجمهور محبي الطائرة ومحبي الرياضة بشكل عام وداعمي الرياضة بشكل عام يتواجدوا في المجمع بكرة لمشاهدة المباريات الثقيلة على مستوى كرة الطائرة إن شاء الله، ودعم منتخبنا أيضا للوصول للمباراة النهائية
1: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله للتواجد الجميع إن شاء الله يوم الثلاثاء وبكرة.
1: نقول بكرة.
2: أكيد
1: مباراتين يعني من العيار الثقيل نقول يوسف.
2: نعم من العيار الثقيل، العراق وقطر. قطر مصنف عالميا، والمنتخب العراقي أيضا من الفرق الحقيقة قدمت مستويات رائعة في هذه البطولة بالذات. أيضا منتخبنا طبعا أكيد لثقله ولوزنه، والمنتخب الكويتي كذلك منتخب لا يستهان به يعني. إن شاء الله راح شبابنا راح يقدموا مباراة رائعة إن شاء الله. طبعا يعني منتخبنا قدم مباراة استثنائية أمام العراق
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق أكيد لمنتخبنا وأيضا للمنتخبات المتبقية طبعا في اللي راح تلعب إن شاء الله بكرة دور نصف النهائي أو المربع الذهبي مثل ما تحب وصفه أخو يوسف.
2: تسلم الله يحفظك يا رب العالمين. تسلم، وأكرر وأقول بأن إن شاء الله نتمنى بأن يكون هناك حضور جماهيري مميز رائع، ويكون علامة فارقة إن شاء الله في علامات الاستضافات هذه بشكل عام يعني الرياضية في عمان، وأتمنى من الجميع التواجد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى الغالي. شكرا أخو يوسف.
2: أيضا راح يكون يوم استثنائي غدا إن شاء الله وبعد الغد إن شاء الله
1: بعد الجوائز مستمرة
2: موجودة. لا وبكرة أيضا راح تكون حركة جميلة أيضا للحضور. شاشة يعني شيء حلو، شيء مرتب إن شاء الله راح يكون حاضر للمشجعين الحاضرين. أيضا هناك جوائز أكيد على المنصات منصات التواصل الاجتماعي وهناك جوائز أيضا في المجمع نفسه
1: بإذن الله تعالى. إذن نقول الأخ يوسف بن محمد البدواوي القائم بأعمال الأمانة العامة للاتحاد العماني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم بإذن الله.
2: شاكر لك تواصلك، شاكر لك ومتابعتك، شاكر لك تواجدكم الحقيقة ومتابعتكم الحثيثة لهذا الحدث الرياضي المهم في هذا الوطن الغالي. شكرا لك عزيزي.
1: شكرا لك
2: لك وللقائمين أيضا معك في هذا البرنامج الجميل تو الناس وتو المسايح أيضا.
1: يحلى بيكم أخوي يوسف وبالمتابعين أكيد. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا حبيبي، شكرا، ربي يحفظك.
1: الله يحفظك، في أمان الله، في أمان الله، مع السلامة.

مستمعي الكرام، احنا وصلنا للفقرة ربما تكون هي فقرتنا الأخيرة اليوم لأنه لضيق الوقت، اللي هي فقرتنا في كأس العالم. وطبعا أكيد ضيفتنا ما زالت موجودة معنا، ولكن قبل أن نروح للضيفة لوجود الحراسي خلونا ناخذكم لمونديال 2026.

يوم الختام، هل هي لميسي للمرة الثانية على التوالي أم يتوج بها ذو 19 عاما لامين يامال؟ إذن مستمعي الكرام، تاريخ مجيد وكتابة جديدة للتاريخ. عيون العالم تتجه نحو ميتي لايف النهائي للقرن بين الأرجنتين وإسبانيا بعد ليلة برونزية مجنونة بين منتخب الأسود الثلاثة إنجلترا ومنتخب الديوك الفرنسية. تتجه انظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد إلى ملعب ميتي لايف في نيويورك، حيث يسدى الاستتار على النسخة الأكبر والأضخم في تاريخ كؤوس العالم، بمواجهة نهائية تاريخية تجمع بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب والمنتخب الإسباني الشاب في قمة كروية وصفت بأنها صراع الأجيال ونبوءة الذهب. فهل هو حلم ميسي الثامن أمام ثورة يامال؟ تأتي المباراة النهائية مستمعي الكرام لتجسد قصة درامية فريدة طالما انتظرتها الجماهير، حيث يقود الأسطورة ليونيل ميسي كتيبة التانجو في محاولة لتأمين لقبه المونديالي المتتالي والثاني في مسيرته الأسطورية، بينما يقود المتدور الإسباني الجوهر الشاب لامين يامال، وسيجري اللقاء وسط جماهير ونقول وسط ترقب جماهيري جارف وتنظيم أمني مكثف في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت مسقط.

والذي اقتصر الحدث على الإثارة داخل المستطيل الأخضر إذا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حفل ختام غير مسبوق يبدأ قبل 90 دقيقة من صافرة البداية ويشهد عرضا غنائيا هو الأضخم تاريخيا بين الشوطين امتد لـ30 دقيقة بمشاركة كوكبة من أساطير الموسيقى العالمية مثل شاكيرا. Justin Bieber.

هناك مستمعين الكرام أكيد أرقام قياسية تزلزل عرش المونديال، ولكن خلونا نبدأ بليلة العشرة أهداف. إنجلترا تطير بالبرونزية. تأتي هذه الأجوال مشحونة بالإثارة بعد ليلة كروية عاصفة ومجنونة شهدتها مدينة ميامي مساء أمس، حيث نجح المنتخب الإنجليزي في انتزاع الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد تفوق على نظير الفرنسي بنتيجة تاريخية 6-4. المباراة التي شهدت تسجيل 10 أهداف كاملة صنفت كواحدة من أمتع مباريات تحديد المراكز في تاريخ المونديال، ويدين فيها الأسود الثلاثة بالفضل للنجم بوكايو ساكا الذي أحرز ثلاثية تاريخية هاتريك ليتوج المدرب الألماني توماس توخيل مسيرته في هذه البطولة بأفضل مركز للمنتخب الإنجليزي بعد عام 1966. أما الأرقام القياسية مستمعينا فهي تزلزل عرش المونديال. رغم خسارة الديوك الفرنسية وفقدانهم البرونزية، إلا أن المهاجم الفذ كيليان مبامبي نجح في كتابة اسمه بحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية بتسجيل هدفين في شباك إنجلترا. رفع مبامبي رصيده الإجمالي إلى 22 هدف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح رسميا الهداف التاريخي المطلق للبطولة عبر العصور، متجاوز الرقم ميسي الحالي 19 هدف ومبتعدا بصدارة هدافي هذه النسخة برصيد 10 أهداف. عقب المباراة أعلن رئيس الفيفا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في لفتة رسمية ووداع للمدرب المخضرم ديديه ديشان الذي قاد فرنسا في مباراته رقم 185 والأخيرة له كمدير فني، مختتما حقبة ذهبية امتدت لسنوات طويلة. ديشام شكرا لك، أكيد الفرنسيين يقولوا لك شكرا لك. أنت فزت عام 1998 أكيد ببطولة كأس العالم في المباراة النهائية كانت ضد المنتخب البرازيلي، وهذه المرة وأيضا نقول كمدرب عام 2018. وهناك نجاح على الصعيد التنظيمي والمالي ما يخص طبعا الفيفا مستمعين الكرام، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه النسخة الموسعة التي شهدت مشاركة 48 منتخب لأول مرة حققت نجاح اقتصادي باهر وغير مسبوق، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للبطولة لتسجل رقما قياسيا بلغ 15 مليار دولار. مستفيدة من الحضور الجماهير الطاغي والتسويق الرقمي والواسع في الدول الثلاثة المستضيفة أمريكا وكندا والمكسيك، بين طموح الأرجنتين في الحفاظ على العرش الكوني مستمعين ورغبة إسبانيا في استعادة المجد العريق، يترقب العالم الصافرة الأولى لنهاية سيبقى خالدا في الذاكرة الكروية لأربع سنوات. هذا بالنسبة إحنا كمتابعين ومشجعين، أما بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني والإسباني لسنوات أكيد طويلة.

0: مستمعينا، قبل لا نروح لطبعا ضيفتنا وجود الحراسي واللي راح نختم بها برنامج اليوم من برنامج تو الناس، احنا قبل شوية كنا نتكلم عن مونديال 2026 والمباراة الختامية اللي راح تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا. رسالة وصلتنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك عيد، وأمسي أيضا على فريق العمل وإلى طبعا أيضا الضيفة وجود الحراسي ولمخرجنا العزيز بدر البلوشي. من وجهة نظري كل إنسان عبارة عن مجموعة إنسان، جميعنا مر بتجارب من واقع الحياة المتعايش بها، الجانب الإيجابي هو الشمعة التي تضيء لنا الطرقات، والجانب السلبي هو وقود لنكمل المسير في الطرقات، ومع ذلك اكتسبنا الخبرة من رحم المعاناة. ودليل على ذلك مستمعي الكرام، أنا كساعد الهدابي دائما عندما يكتب لي كعلاقة أي كانت أترك طابع جميل وذكر سيرتها طيبة، أي كان الشخص فالعلاقات دائما يجب أن يكون لها الاحترام والتقدير وصونها أين أي وين، يعني قصده وين ما تكون، هي وجهات نظر مختلفة والتي تنتهي إلى إنهاء العلاقة. دائما العلاقات بعد النهاية لا تموت بل تثمر وتصان. سعد الهدابي من ولاية المصنعة، ويقول اليوم إن شاء الله الفوز من نصيب المنتخب الإسباني، ورح يتوج المتدور باللقب القاري، رح تكون نتيجة 2-1. أنا افتكرتك سعد أرجنتيني الأسبوع الماضي تقول أرجنتيني، اليوم أشوفك إسبانيا. يلا خلنا نشوف. إذن الأرجنتين وإسبانيا مستمعينا، كونوا على الموعد الساعة 11 بتوقيت مسقط. شكرا وتحية لكل اللي تابعونا اليوم في برنامج تو الناس. احنا وصلنا لنهاية حلقة تو الناس اليوم، ما أخذنا كثير مع طبعا ضيفتنا في الأسئلة، ولكن خليناها تركنا المساحة لها على أساس أنها نسمع صوتها. أنتوا المستمعين اللي يستمعوننا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، أو اللي يتابعونا عبر ترددات إذاعة الشبيبة. وجود، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. خذي ماي. أيوة خذي ماي. أيوة تختمي الحلقة. أيوة. مستمعي الكرام، قبل أن نختم الحلقة، هذه تحياتي أنا فريق طبعا في فريق العمل، أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم، والزميل العزيز الحبيب بدر البلوشي في الإخراج المرئي، وأيضا هذه تحية مسائية للعزيز يوسف الخصيبي، وتحية أيضا للأخ العزيز محمد الحراسي، وللكابتن أيضا حسن الأحمد المحلل الرياضي. إذن مستمعينا شكرا لكم جزيلا، وشكرا اللي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لك مريم راشد، شكرا جزيلا لك، شكرا محمد الحضرمي، وشكرا أيضا للريم، وشكرا لساعد، وشكرا أم خالد، وشكرا كل اللي تابعونا، وعبد العزيز أيضا، عبد العزيز العبد الله من الدوحة. نترككم مع وجود، وبكذا نختم برنامج تو الناس.
1: طبعا حاب أقول أن الأغنية اللي بغنيها الحين تأليف المؤلف والملحن والمغني سلطان عوض، هو من السعودية،
0: من المملكة العربية السعودية، تحية له.
1: زين، فالكلمات هذه متعلقة بأهل عمان وتأليفة تأليف سعودي.
0: نسمع
1: وما نازلة مكان، هذه أول
0: يعني
1: مرة
0: حصرية؟
1: أيوة.
0: على تو الناس والشبيبة. يا سلام،
1: بعد استئذان طبعا،
0: كذا ختامها مسك.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف يدنا في ذي اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

خلاص وصلنا، تذكرنا وصلنا.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبة
1: FM 97.5 مسقط و 98.5

حياتك وخليك شبابي.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5